أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ينجلي ليلا وانا حبيت داجة، في صباح نهز غصنة الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجة، يمحي هم من على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعاده في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين مخرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين.
0: اشعار فساع على الخليج.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: هذا هدوء المساء.
3: هذا هدوء المساء.
2: وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم،
3: هذا هو الحلم،
2: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
3: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
2: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، مكان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة؟
3: متى تنور مكانك شمسك الشارقة؟ أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سلام سلام تسليم حلاته مثل شهد المنحلة، أحلى من أنفاس الربيع اللي ذعذع ندها، نوره هلا سلمت به يشبه من الصبح أوله، وعفويته تصعب على مسح الرجال وجدها، ماخذ من الطيب أحسن وماخذ من الحب الولا، وماخذ من الثنتين طيبها وخلى ضدها، مطرز بالطيبات وبالفكر والبسملة، صلاة خلا قلب شر على النبي لا بدها، ما هو يقال من الضمير إلا لمن يستاهله، ولا عشق غير النفوس الصافيات وودها، عليك يا ريف النفوس الخاويات الممحلة اللي زمنها لاعب فيها وبيح سدها، يا صانع قول المثل الطيب يوجد فيها له، يا جابر دورات بقعة تلتزم في حدها، الطيب من طيبك يغار يغار وانت تموله، يا لين صاحت كفك اللي طيبها من جدها، يا ابو المراجل يا ابو المراجل لو ضحت حقيقة المسترجلة اللي حداهم لا تمرجل مرتين يعدها، يا ابو اليتامى والفقارة والضعيف والأرملة، يا معلم كفك ثقيلات الحمول يشدها، قالوا هذا منه وقلت شوي يا لين أصله، ما هي توصف القصيدة لو توصل حدها، هذا الذي لا منزعل تهتز الأرض منزعله، وإذا رضا تمطر وتزهر بالنفل مجردها، هذا الذي حلمه يجلي في المواقيف اجهله، هذا الذي لا كبرة الصكات بيده ردها، هذا الذي لا كبرة القصة وحجم المعضلة، ثقل الحمل فوق الزمول اللي يطاير بدها، تثني له الركبة ويسكت شارب لم يفتله، تأتي على ما يشتهي يوم الجذور يقدها، ما به فقير ولا غني إلا من الجود اشمله، يمناه تعمر في الديار الخالية لا مدها، الله وهبه من الفراجات العلا ما يهله، والله خبير في العباد يدري إنه قدها، هذا ولد راشد ولد مكتوم راعي لوله، لولاه ما قامت بلاد ولا ترسم حدها، مسلسله عز وفخر يا طيب بحر مسلسله.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المسلم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يعاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها، وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها، انطولت كن شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها، ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها، ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جورز من نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وانا عيني، تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها، علم احبائي وعلم معاديني، يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها. ورفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها، ما بغي رفيق الى ضاقت يخليني، واهل الفعايل تمثلها فعايلها. وانقلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها، اعلمك ليه مشكي ميلة سنيني، عليك والنفس بعدك صار مشغلها، اخاف باكر تميل الارض في عيني، وتكون انت الرفيق اللي مميلها، وتكون انت الرفيق اللي مميلها.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، ولله كان له دور كبير في ربطها في المواني اللي قاعدين نديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: عبد الله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية فنزويلا، يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا الفيضانات. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية وتدين استمرار الهجمات الإيرانية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها وأمنها الوطني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة

0: ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فيليكس بلاسينسيا بمناسبة تعيينه وزيرا للسلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارية الدولية في فنزويلا. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي فيليكس بلاسينسيا بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يدعم الخطط التنموية ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما. كما بحث الوزيران خلال الاتصال مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وإلى حكومة الهند وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. دعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى عدم ترك المركبات مهملة في الأماكن العامة خلال فترات السفر أو الغياب الطويل، خصوصاً مع بدء الإجازة الصيفية والعطلات السنوية، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتترجم بالالتزام بالتعليمات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسين عباس مدير قسم النظافة التخصصية في بلدية دبي.
2: تؤمن بلدية دبي بأن الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها مسؤولية مجتمعية مشتركة، وفي هذا الإطار تنفذ بلدية دبي برامج وحملات توعوية على مدار العام لتعزيز الالتزام بقانون النظافة العامة، ومن أبرزها حملة مركبتي تحت شعار مركبة نظيفة مدينة مستدامة. وانطلاقا من هذا المفهوم تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، استخدام غطاء مناسب، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة، وتجنب تركها لفترات طويلة في الساحات المهجورة أو المناطق الرملية التي تؤدي إلى اتساخها وتشويه المظهر العام. عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والاطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة التي تقدم برامج العناية بالمركبات مثل خدمات الغسيل الدوري والصيانة والمتابعة أثناء السفر.
0: شبكة ARN.
1: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات التي سمعت أو إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وقد أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن مواصلة هذه الهجمات في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها لا يمكن المساس بها، وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
3: الخليجية
4: 100%
3: خليجية. 1-0-0-0

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية لمن يتابعنا في هاي اللحظات في يوم جديد ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع يوم الثلاثاء وبتاريخ 21 يوليو 2026 والسابعة وست دقائق وتسعة واربعين ثانية توقيتي في استوديو الخليجية. في هذه اللحظات ومن خلال وقت أوتو ننطلق وإياكم في ثلاث ساعات إن شاء الله مميزة في مواضيع مختلفة بنتعرف عليها وبنتطرق لها وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. عندكم رقم الاس ام اس 4000 وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله استقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. صباح الخير والنور والورد والسرور يا عبير حياك الله ويا مرحبا بك. سؤال نسألكم إياه من خلال فقرة اختار وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا والأهم ليش. خلونا نتعرف على التفاصيل في هذه اللحظات وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا فدعونا ننتقل.
0: اختار
3: اختار
0: اختار
3: اختار
0: اختار
2: الحين لو أنا أجيك وأقول لك شو تبغي تسمع الخبر الحلو ولا الخبر السيء قبل شو تختار؟ شو تختار تسمع الخبر الحلو قبل ولا تسمع أول شيء الخبر اللي مو بحلو؟ عندي خبرين لك أنا جاية وعندي خبرين لك تسمع الخبر الحلو أول ولا الخبر السيء. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا وليش ليش تقدم خبر على خبر. فبننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم من خلال رقم الاسم 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. السؤال يقول أنا جيتك ومحملة بخبرين خبر سعيد والثاني خبر حزين ماذا تختار تسمع قبل الخبر السعيد ولا الخبر الحزين وليش؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسم 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية وبنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم في الفقرة القادمة من خلال اختار بخبرين أنا جاية أبغي أقدمهم لكم خبر حزين وخبر سعيد ماذا تفضل أن تسمع قبل؟ ها شو تسمع؟ شو تبدي أول شيء؟ وليش؟ نبغي نعرف سبب الاختيار. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا لنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع وحياكم الله.
0: هو الخليج
3: هو الخليج
0: على الخليجية
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامه 34 37 الدوحة 32 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 41 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف فبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بأنك ما سواك أنتي سكنت القلب والوجدان.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: وكن واقعي من أشعار فزاع.
1: اختار.

من خلال اختار اليوم طلبنا منكم لو أنا جايتنك محملة بخبرين، خبر سعيد وخبر حزين، أيهما تختار أن تسمع قبل الآخر؟ خبر قبل الآخر، أنا معطيك الخبرين، لكن شو تبغي تسمع قبل؟ الخبر الحزين ولا الخبر السعيد؟ ليش؟ ليش؟ ليش هذا الاختيار؟ نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. يوسف عبد الواحد يقول الخبر السيء. بداية موفقة من محمد فاضل السعيد، حياك الله ويا مرحبا بك. ويوسف تعقيبا على الخبر يقول عشان ما أتم الضايق، يعني يسمع أول شيء الخبر الحزين عقب يسمع الخبر السعيد. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا مريم كاظم، صباح النور والسرور، تقول أفضل أسمع الخبر الحزين وعقب السعيد، لأن السعيد بيغطي على الحزين. الخبر الطيب أولا يخفف وطأة الخبر السيء. الله ليب السيء من صاحب الرقم لنهاية 9699. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا الخبر الحلو من محمد فاضل، والخبر الحزين بعدين. أيضا من المشاركات اللي وصلت عمر همام، حياك الله ويا مرحبا بك وصباح الخير، يقول أنا وبين أهلي وربعي عرفوني أخذ الخبر الحزين قبل والخبر الحلو عقبه من باب الدعابة، بس من داخلي أفضل الخبر الحلو قبل. والله يحلي أيامكم، آمين يا رب العالمين أجمعين إن شاء الله. سلام القبيسي، صبحت الله بالنور والسرور، بونجور. تقول أول شيء الحزين عشان أزعل وعقب الفرح يذسيني. أوكي، هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا باختيار تراتبية الأخبار وشو يبغون يسمعون قبل الآخر، الخبر الحزين ولا الخبر السعيد. أنتوا شو تختارون مع أسماءكم الثلاثية؟ أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو تسمعون قبل؟ أنا جاية ومحملة بخبرين، خبر حزين وخبر السعيد، شو تبون تسمعون قبل؟ خبر السعيد ولا الخبر الحزين وليش؟ بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق. يسعد صباحكم، حياكم الله وايامكم سعيده وجميله دائما يا رب.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا،
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: الجو جو.

0: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نمد الشبامول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز. تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد هناك ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد هناك ازدحام مروري من عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. أما عن الحركة على شارع الإمارات العابر فأيضا للقادمين من إمارة الشارجة هناك ازدحام مروري من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. المشهد على شارع راس الخور عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع الخيل، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. وبالنسبة للحركة على شارع الشيخ زايد فهي طبيعية 100% بالاتجاهين. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلام على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: اختار
5: اختار
4: اختار
5: اختار
0: اختار.
2: في اختار في هذه اللحظات نحن اليوم افتتحنا ساعتنا الأولى بخبرين، خبر حزين وخبر سعيد. أنتم المسؤولين عن ماذا تريدون أن تسمعون قبل الآخر، فمشاركات مستمعين تباينت واختلفت ما بين والله أسمع الخبر الحزين قبل الخبر السعيد، وحد يشوف بأنه يسمع الخبر السعيد قبل الحزين. ونختمها بمشاركة عبد الحكيم الرميثي، حياك الله ويا مرحبا بك. يقول كل شيء في الدنيا يبدأ صغير ويكبر، إلا الحزن يبدأ كبير ويصغر مع الأيام، فأفضل الخبر الحزين أولا والله كفيل باقي الأيام. خلونا نتكلم من جانب نفسي وتحديدا من جانب علم النفس. أوكي، يمكن هذا السؤال أصلا مر عليكم أنتم من قبل، تسمع الخبر الحزين ولا السعيد قبل؟ فالمشاركات أو الإجابات يعني من الناس بشكل عام تنم عن طريقة تفكير الإنسان هذا اللي أمامك. فهناك ناس بتختار أنها تبغي تسمع الخبر الحزين أو السيء قبل الخبر السعيد. هذه الناس في الحقيقة عقلها يقول خلاص أنا مو قادر أنتظر أكثر عن كذا، خلصني من هذا القلق اللي أنا عايش فيه وأعطني الخبر الحزين قبل الخبر السعيد. وهذا ما له علاقة ترى بالشجاعة ولا غيره، بس خلاص هذا ينم عن طريقة تفكير الإنسان وعن الأشياء اللي مسيطرة عليه في هذه اللحظة. الناس اللي تختار الخبر الحلو أولا شو تسوي؟ ليش تختار؟ يقولكم هذه الناس يحاولون يعلون أو يرفعون من طاقتهم عشان يكونون جاهزين ويجهزون نفسهم ويهيئونها لاستقبال الألم من بعد ذلك، زين، من الخبر الحزين. في علم النفس في مصطلح اسمه peak and rule. peak and rule اتكلم عنه الكاتب دانيال كينمان في كتاب، الكتاب اسمه thinking fast and slow، زين. وفي هذا الكتاب دخل في هاي التفاصيل، نحاول نبسطها بطريقة بسيطة يعني. باختصار يقول ان ذاكرتنا ما تحتفظ بالتجربة كلها، يعني حين مثلا حدية وإعطاك تفاصيل الخبر الحزين فأنت ما تحتفظ بكل التفاصيل، شو اللي يستوي؟ الذاكرة سبحان الله تحتفظ بأعلى لحظة وآخر لحظة. يعني اللي يسمع الخبر الحزين أولا هذا الخبر يعني خلاص ما يتم وياه، شو اللي يحفظ الذاكرة أو شو اللي تحفظ الذاكرة؟ اللي تحفظ الذاكرة الخبر الحلو لأن هذا آخر شيء سمعه، أوكي؟ وهذه كانت آخر لحظة بالنسبة له. أما اللي يسمع الخبر الحلو شو اللي يتم وياه؟ يتم الخبر الحزين لأن هذا كان آخر شيء سمعه وهي كانت آخر لحظة، فالذاكرة تحتفظ بذلك. ففكرة أنك تختار ترتيب الأخبار وشو الأحسن وشو اللي مو بأحسن هذه مو بقاعدة، لا، هذا ينعكس على تفضيل الإنسان واختياراته وشو الأفضل بالنسبة له، وهذا مجرد وعي. أنت تكون فاهم كيف تقدر تستقبل هذه الأخبار وشو المناسب بالنسبة لك وليش أنت تختار هذا الخبر أو هذاك. فلذلك الموضوع ترى ما له علاقة بأن شو اللي أحسن وشو اللي قبل شو، بس نحن نتكلم من جانب علمي، تحديدا في علم النفس يقولكم أن الذاكرة تحتفظ دائما بآخر شيء، هذا هو اللي يتم عندها peak and rule. أوكي، فسمعت الخبر الحزين ويا عقبه خبر حلو وسعيد، هذا اللي بيتم الخبر السعيد، هذا اللي بيترسخ في الذاكرة. سمعت خبر حلو عقب سمعت خبر والله هنا، هذا اللي بيتم في الذاكرة. فإذا تبغي تحسن حتى من نفسيتك دائما اتبع مثل هذه الأمور. لكن إذا بنتكلم عن القاعدة، لا، هاي القاعدة ترى يعني مو بثابتة ولا لا علاقة والله هذا أحسن ولا هذاك أحسن، ويعتمد سبحان الله على قدرة الإنسان على استقبال مثل هذه الأخبار في حياته. إن شاء الله ما تيكم إلا الأخبار الحلوة والسعيدة اللي تثلج صدوركم دائما، بل وتبكيكم فرحا حتى. بنرجع وبنتواصل إياكم من بعد دقائق في ساعتنا الثانية إلى موضوعنا الثاني، في انتظار تواصلكم ومشاركاتكم وتفاعلكم ويانا من خلال O2 عبر دانة الأثير 1009 ومن خلال وسائل تواصلنا. رقم الأسمس عندكم 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلال بعد نستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية الجميلة اللي دائما تفرحنا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: اعرف أكثر عبر إيان.ae، تطبق شروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: Sultan بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، وإلا كان لها دور كبير في ربطها في المواني اللي ياسين ديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: ثاني زيود الإمارات تنجز 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وتتفاوض مع 20 دولة. الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة. إيبولا يودي بحياة 967 شخصا في الكونغو والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزقة. أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن دولة الإمارات أنجزت حتى الآن 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، فيما تواصل مفاوضاتها مع نحو 20 دولة جديدة.
1: الاتفاقيات تم الانتهاء منها 37 اتفاقية، دخلت حيز التنفيذ 18، هناك مجموعة بتدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين الثلاث شهور القادمة إن شاء الله. نتكلم على مجموعة أوراسيا، بيلاروس، روسيا، أرمينيا إن شاء الله بتدخل حيز التنفيذ خلال الفترة الجاية. هناك أيضا إمكانية لدخول حيز التنفيذ الاتفاقية مع الفلبين قبل نهاية السنة، هذا بالتنسيق مع الحكومة الفلبينية. بالنسبة للمفاوضات، كندا على وشك الانتهاء منها، ميركسور متوقعين أن نترية شوي بسبب الانتخابات في البرازيل أو نبدأ نرجع نفعل النقاش قبل نهاية السنة بداية السنة الجاية إن شاء الله. واصلين خطوات الأخيرة مع رواندا، مع غانا، مع زامبيا، وإن شاء الله بكون خلصين خلال الفترة الجاية. بنغلاديش أيضا في تطور جيد في المفاوضات ومع بيرو، الأمور ماشية بشكل جيد مع العديد من الدول. المفاوضات نوعا ما بطيئة، انتهينا من الجولة السابعة مع الاتحاد الأوروبي، أبطأ من المتوقع، ولكن الأمور ماشية مش بالسرعة اللي نتمناها وقاعدين نشوفها مثل ما هي في مفاوضاتنا مع الدول الثانية.
2: وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن القطاع اللوجستي الإماراتي أثبت الكفاءة العالية خلال التحديات الجيوسياسية الأخيرة.
1: القطاع اللوجستي معانا قطاع متميز ويدار باحترافية،

0: احنا شفنا الجهود كيف عملية التكامل اللي صارت مثل ما قلت لك بالقطاعات الجسية المختلفة، اذا كان المطارات، المواني، والقطاع النقل البري، ولكن ايضا ادارة شركاتنا الوطنية الكبيرة للمواني بالتعاون مع جلف تينر والجمارك الشارجة في خورفكان، كان لهم دور ايضا في السرعة في استيعاب الاعداد الكبيرة للحاويات وادارتها، وايضا الانسيابية والمرونة في تغيير القوانين، سهولة حركة الشاحنات من الدولة. شفنا الاعلان الاخير اللي كان من مواني دبي في عملية الربط السريع اللي بيكون مع المواني في الساحل الشرقي، ايضا توسع في النقل البري من خلال تملك الشاحنات، ايضا اعلان مواني ابوظبي في رفع السعة الموجودة في النقل بينه وبين البصرة ومن هناك الى تركيا الى سوريا، وهذا مشروع بدينا فيه بشكل كبير السنة الماضية وماشيين فيه بقوة، وايضا مستمرين فيها، ما بنوقف، بنكمل لانها تكون بدائل جيدة وايضا كبوابة او مخرج جديد وبديل للطرق اللي قاعدين نشوفها تتأثر في الاوضاع الجيوسياسية. لا نتكلم عن المنطقة او الدولة بشكل خاص، هناك خطة ايضا لعمليات التوسعة في المواني، هناك خطة لتوسعة او تطوير النقل البري لقطار الاتحاد وضمان الاستيعاب السعة الكبيرة اللي عايزين نشوفها من الساحل الشرقي الى الموانئنا الرئيسية اللي لعبت دور ايضا في سد فجوة كبيرة لدول المنطقة خلال الازمة او خلال 40 يوم.
1: ونبقى في الشأن المحلي، حيث دعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى عدم ترك المركبات مهملة في الأماكن العامة خلال فترات السفر أو الغياب الطويل، خصوصا مع بدء الإجازة الصيفية والعطلات السنوية، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتترجم بالالتزام بالتعليمات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار آرن حسين عباس مدير قسم النظافة التخصصية في بلدية دبي.
2: تؤمن بلدية دبي بأن الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها مسؤولية مجتمعية مشتركة، وفي هذا الإطار تنفذ بلدية دبي برامج وحملات توعوية على مدار العام لتعزيز الالتزام بقانون النظافة العامة، ومن أبرزها حملة مركبتي تحت شعار مركبة نظيفة مدينة مستدامة، وانطلاقا من هذا المفهوم تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، استخدام غطاء مناسب، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة، وتجنب تركها لفترات طويلة في الساحات المهجورة أو المناطق الرملية التي تؤدي إلى اتساخها وتشويه المظهر العام. عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والاطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة التي تقدم برامج العناية بالمركبات مثل خدمات الغسيل الدوري والصيانة والمتابعة أثناء السفر.
3: من شبكة ARN.
1: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، وفي السياق ذاته أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن مواصلة هذه الهجمات في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها لا يمكن المساس بها، وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. وفي تطور متصل بالتصاعد في المنطقة، أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. وعلى صعيد صحي دولي بعد الفاصل.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: إذن على صعيد صحي دولي، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 967 شخصاً، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشاره في مخيمات النازحين بشرق البلاد. وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 2423 حالة بعد تسجيل 79 إصابة جديدة في مقاطعتي تورو وكيفو الشمالية. وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس في مخيمات النازحين بشرق البلاد، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيما بإقليم توري الذي يضم أكثر من 270 ألف نازح. ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة التفشي، مشيرا إلى عدم توفر لقاح أو علاج معتمد لسلالة بوندي بوغيو المسببة للتفشي الحالي. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
5: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: 1 0 0

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009. نرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه الدقائق الأولى من خلال ساعتنا الثانية. أذكركم بأننا أختكم عهود الخولاني ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم. فيسعد صباح الجميع والحمد لله على السلامة للي وصلوا لي مقر عملهم ودرب السلام اللي في هاي اللحظات مويهين جدا اجتماعاتهم مشاويرهم الأشياء اللي لازم يخلصونها وحتى مواعيدهم. صباح الخير للجميع من أمها حمزة حياك الله ويا مرحبا بك ونتمنى لك يوم سعيد وجميل. سؤال لمستمعينا في هاي اللحظات، لو أقولكم من وجهة نظركم أنتو اعطوني شو أغلى مدينة في العالم، شو أغلى مدينة في العالم، ما بقول بلاد بقول مدينة، أسهل أظني ولا شو رأيكم أنتو من وجهة نظركم ويمكن حتى من تجاربكم الشخصية، شو أغلى مدينة في العالم؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ومنقول أغلى مدينة نتكلم عن الحياة هناك، العقار، الأجارات، الشوبينج، الأساسيات اللي يستخدمها الفرد هناك، كل هاي الأشياء غالية. فشو أغلى مدينة مرت عليكم أو سمعتوا عنها في العالم؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ويمكن حتى كنت زرتوا أصلا هاي المدن من قبل. بنرجع وبنتواصل وياكم ويوم نتكلم عن أغلى مدينة. صحيح أنه يمكن من ناحية السياحة تكون غالية، لكن حتى من ناحية الحياة المعيشية هناك بعد غالية، يعني حتى لسكانها وقاطنيها، إلا عادة إذا كانوا من الأثرياء هذا كلام ثاني. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية بأغلى مدينة في العالم من وجهة نظركم وحسب معلوماتكم مع أسماءكم الثلاثية. استقبل هذه المشاركات من خلال ساعتنا الثانية ولكم المزيد من التفاصيل. ليش نسأل اليوم هذا السؤال؟ نعود من بعد دقائق وخلكم متواصلين ويانا.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجة الحرارة في سمى العواصم الخليجية. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 41، أما الكويت 36 44، وأخيرا الرياض 33 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى الفدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية، تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

Kerja Waiting Room. أعود في تواصلي وياكم مستمعينا من خلال دانة الأثير 1009، ووجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي يتابعينا من خلال دانة الأثير 1009. كان عندنا سؤال، من وجهة نظركم شو هي أغلى مدينة في العالم؟ شو هي أغلى مدينة في العالم؟ ويوم نتكلم عن غلاء المدينة فنحن نتكلم حتى عن غلاء المعيشة، يعني نتكلم أن الحياة المعيشية هناك غالية، كل شيء غالي في هذه المدن، سواء من الأجارات إلى تسوق المواد الغذائية أو الشوبينج، حتى التنقلات، السيارات، يعني كل شيء غالي. وممكن يعني اليوم نحن ولله الحمد عندنا القدرة أن نزور مثل هذه المدن الغالية، لكن في النهاية لا ننسى بأن نحن سياح، صح ولا لا؟ يعني الواحد يكون مرتب أموره ومضبط أموره، فبالتالي يستطيع أن ينفق في مثل هاي الأماكن الفارهة اللي ممكن يزورها. لكن على مستوى الحياة لا، ممكن تكون الحياة غالية، أوكي؟ فلذلك نحن سألناكم هذا السؤال، شو أغلى مدينة في العالم من وجهة نظركم؟ عندنا محمد شافي النعيمي يقول سنغافورة من ناحية السكن والسلع، حمد الزعابي يقول لوس أنجلوس، أيضا عندنا هزاع الشحي يقول تكلفة المعيشة في هونغ كونغ وسنغافورة وزيورخ في سويسرا ومنطقة موناكو كأغلى مدينة في العالم، أو أغلى المدن يعني في العالم. نحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، ويا ترى شو أغلى مدينة موجودة في العالم من وجهة نظركم؟ يمكن سمعتوا عنها أو يمكن حتى أنتوا زرتوها شخصيا، فتجاربكم ممكن أيضا تعطينا الإجابة الوافية والمناسبة بالنسبة لي أغلى مدينة في العالم. برجع وبتواصل إياكم من بعد دقايق. يسعد صباحكم وحياكم الله.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة. الخليجية 1009.
11: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
12: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع Explorers في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. للقادمين من إمارة الشارجة، شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتفع. الازدحام المروري قائم على شارع الإمارات العابر من عند حي براشي في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. أما بالنسبة للحركة على شارع راس الخور تكاد تكون طبيعية 100% بالاتجاه إلى شارع الخيل، وهو كذلك الحال على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، ولا تنسون التقيد بالأنظمة المرورية.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: Waiting room.

أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وطلبنا منكم تشاركونا بأغلى مدينة للحياة المعيشية أو لتكاليف الحياة المعيشية من وجهة نظركم، يمكن حتى زرتوها من قبل ويمكن سمعتوا عنها. أحلى مشاركة اليوم وصلتنا من هيثم عاطف، يقول أبو ظبي أغلى مدينة في قلوبنا. يا سلام. انزين، خلونا الحين نقرأ التوب 10 لأغلى المدن للحياة وللعيش لعام 2026. هذا طبعا وفقا لجوليوس بير جلوبال ويلث اند لايف ستايل ريبورت. هذا التقرير نتج عنه توب 10 من المدن اللي فعلا يعتبرون من الأغلى عالميا. المركز الأول، ولا نبدأ من المركز العاشر؟ خلونا نبدأ من المركز العاشر. يقولكم بانكوك من أغلى المدن عيشا في عام 2026. وايد ناس يعني خلال زياراتهم الأخيرة قالوا إنه يعني بانكوك غلت عن قبل وما أصبحت مثل قبل. المركز التاسع ميلان. أما المركز الثامن سيدني في أستراليا. المركز السابع احتلته باريس. فعلا اليوم حتى كوب القهوة في باريس ترى يعتبر غالي. انزين، شنغهاي احتلت المركز السادس. الآن نأتي للتوب فايف. في المركز الخامس احتلت لندن، ومعروف عن لندن من زمان يعني أسعارها غالية. المركز الرابع هونغ كونغ، صراحة عن تجربة يعني نعم، لكن أنا برد بقولكم شيء يعني، وهاي نعمة والله صدق، هاي نعمة، هالكلام اللي أنا بقوله نعمة، إن اليوم نحن الحمد لله ولله الحمد والمنة عندنا قدرة كسياح إن نقدر نزور مثل حتى هذه المدن اللي تعتبر غالية يعني كتجربة سياحة كتجربة سفر. الحمد لله نقدر نعيش هذه التجارب. شوفوا، في أشياء ترى ما تسوى في يوم وليلة، يعني لابد من أن الواحد يكون عنده خطة مدروسة في هذا الوقت. يبغي يزور مثلا هذه المدينة، يتعرف على اللي فيها، يزور الوجهات المختلفة فيها، ويمكن حتى يسوي شوبينج بعد. فهذا كله يأتي بتخطيط مسبق، بادخار مسبق. كل هاي الأمور ترى تساعدنا على أن نحن نزور مثل هذه الوجهات. يعني ما يسوى والله الواحد يرقد وينش وعلى طول يقول أنا أبغي أسير هاي الوجهة وأبغي أسير هاي الوجهة، لا، كله بالترتيب، كله بالترتيب، والحمد لله أمورنا تمشي يعني. فهاي الروحة نعمة صدق اللي يعيش في الإمارات لمواطني الدولة. الحمد لله اليوم نحن قادرين حتى نزور أغلى المدن اللي تصنف عالميا كأغلى مدن للعيش. المركز الثالث احتلتها موناكو، ومن ثم زيورخ أتت في المركز الثاني. أما سنغافورة فاحتلت المركز الأول. هذا بالنسبة للتوب 10 لأغلى المدن عيشا لعام 2026. ممكن بعض المدن تحافظ على هذا الريت أو المستوى، وممكن في السنوات المقبلة لا يتغير هذا الترتيب. زرتوا أي مدينة من هاي المدن اللي ذكرناها؟ يعني أكاد أن أجزم بأن ممكن تكون الإجابة نعم، ممكن يعني بنسبة 85% ممكن من مشاركات مستمعينا فعلا يقولون حن الحمد لله زرنا وجهة من هذه الوجهات أو مدينة من هذه المدن اللي ذكرتيها. بنرجع وبنتواصل وياكم في فقرتنا القادمة، عندنا موضوع ثالث وأخير في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالسنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الخليجية 1009.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
3: الدورو المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي، إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، ولله كان له دور كبير في ربطها في المواني اللي نديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، مضيفا أنه سيلتقي به في المستقبل القريب. أسفرت ضربة مسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بلغراد الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص بالأمس وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009 الخليجية
2: أوتو أكسجين على الخليجية بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: حياكم الله مستمعينا من جديد مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية للي يسمعوني في هذه اللحظات واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في الثواني الأولى من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:02. هذا هو توقيتي في استوديو الخليجية في هذه اللحظات. أذكركم بأن أخذكم عهود الخولاني ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم. سؤالنا في هذه اللحظات لمستمعين اللي يسمعونا، لو أقولكم منو الشخص اللي مستحيل تزورون بيته؟ منو الشخص اللي مستحيل تزورون بيته؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وفكروا فكروا قبل لا تجاوبونا منو الشخص اللي مستحيل تزورون بيته. يعني هذا الشخص يتسم بصفات معينة تحسون أنه مستحيل تزورون بيته، لو هو يعزمكم بعد ما بزورون بيته. في انتظار تواصلكم ومشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية. أكيد أستقبل هذه المشاركات، وفكروا فكروا قبل لا تجاوبونا، وشوفوا يمكن أصلا حتى هذا الأوفر أو هذا العرض يعني تشد ياكم من قبل وحد عزمكم، لكن يعني حاولتوا أن تتملصون من هذه الزيارة وما بغيتوا يعني تزورون بيت هذا الشخص. فمن هو الشخص اللي مستحيل تزورون بيته؟ يترى شو الصفات اللي موجودة فيه اللي تمنعكم من زيارة بيت هذا الشخص، على الرغم من أنه ممكن هو يكون يعني مقدم هاي العزيمة لكم. بننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم من خلال وسائل تواصلنا، ولكن في هاي اللحظات خلوني أذكركم بمدلي شو. هذا واحد من العروض الموسيقية اللي بيجمع مجموعة من الأسماء الفنية على مسرح واحد، أسماء فنية شبابية مثل شمة حمدان ومحمد الشحي ودافي وألاء الهندي، وياهم أيضا دي جي المرعب. مدلي شو بكل معنى الكلمة، بتستمتعون بأوقاتكم بحضور هذا العرض المميز في مركز دبي التجاري العالمي تاريخ 31 يوليو، عقب 10 أيام، والتذاكر متوفرة على platinumlist.net تقدرون تشترونها. وهذا المدلي شو برعاية الخليجية 1009، فانجوي مقدما للي بيحضر هذا العرض، عرض مدلي شو، وبيقرر أنه يكسر روتينه مع هذه الأجواء وهذه الطاقة الفنية الشبابية. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق، بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وفكروا يا ترى منو الشخص اللي مستحيل تزورون بيته؟ شو الصفات اللي فيه اللي تمنعكم من زيارة بيته؟ هذا اللي بننتظره منكم، وبنقرأ مشاركاتكم إن شاء الله في الفقرة القادمة من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة. Good morning وصباح الخير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 41، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا واحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاك كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كلما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيلة وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
1: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد ند الشبامول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم، المخبز، منتجات العناية بالأطفال، الإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق واستفيدوا من مزايا برنامج تميز تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.
5: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. ليلة كلها طرب، إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي إكس بي دوت اي اي، برعاية بي اتش اي، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة اي ار ان.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: كنا نتكلم في الفقرة السابقة، هل في مرة من المرات فكرتوا أن مستحيل تزورون بيت شخص معين؟ يعني شخص فيه صفات معينة تحسون مستحيل أنكم تزورون بيته، ما تبغون، منو هذا الشخص يا ترى؟ هل في مرة من المرات فكرتوا، أو هل في مرة من المرات انحطيتوا في موقف بزيارتكم لمنزل شخص ومن بعد ما ظهرتوا عن هذا المنزل قلتوا مستحيل مستحيل تطأ قدماي هذا المنزل مرة ثانية؟ منيفة خالد الصواف تقول الشخص البخيل، ونفس المشاركة من موزة المهيري متفقة وياها، يقولون بأنه مستحيل يزورون بيت البخيل. ماذا عنكم مستمعين؟ هل في مرة من المرات فكرتوا في هذا الموضوع؟ هل في مرة من المرات انحطيتوا في مثل هذا الموقف؟ ومنو الشخص اللي يا ترى مستحيل تزورون بيته؟ هذا الشخص يمكن يتسم بصفة معينة، أو يمكن لسبب معين تحس أنه مستحيل تزور بيت هذا الشخص. بنرجع وبنتواصل وياكم إن شاء الله في الفقرة القادمة من خلال وقت أوتو، وبندخل في التفاصيل بكل بساطة، ومن بعد ذلك بنشوف إذا كان لكم رأي آخر في هذا الموضوع. عموما خلوني في هاي اللحظات أذكركم بأن أيضا بتكون هناك حفلة غنائية وليلة موسيقية خليجية طربية بتجمع طلال سام وسلطان المرشد بتاريخ 21 أغسطس في قاعة 8 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقدرون أكيد تحجزون تذاكركم من platinumlist.net. هذا بيكون موعدكم 21/8/2026، والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009 لهذه الليلة الخليجية الفنية الشبابية. بنرجع وبنتواصل إياكم من بعد دقائق، stay tuned وخلكم متواصلين يانا. ها، منو الشخص اللي مستحيل تزورون بيته؟ ننتظر منكم مشاركاتكم.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

القاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نند الشبا مول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز. تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد ما زال يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع المولى بلازا تقريبا من عند شارع الوحدة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد فالازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في الشارع جواب الاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. الازدحام المروري على شارع الإمارات العابر يبدأ من عند حي براشي في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وبالنسبة للحركة على شارع الشيخ زايد وشارع راس الخور وشارع الخيل فأقدر أقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في أعماركم، توصلون بالسلامة لوجهاتكم على التايم، والله يحفظكم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: Head northeast to street number 4.
0: Share location.
2: في شير لوكيشن أرد أذكركم بأن عرض ميامي شو المهدى إليكم اللي أنتوا فيه بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وبيفاجئونكم مثل ما فاجأتوهم باختياراتكم، بيكون إن شاء الله أو سيقام بتاريخ 29 أغسطس 2026 في كوكاكولا أرينا، وأنتوا تقدرون تشترون التذاكر من coca-cola-arena.com أو platinumlist.net، وبتستمتعون بالنسخة الثالثة المتجددة والمختلفة لعرض ميامي شو. بتكون إن شاء الله ليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. فلا تترددون بحجز تذاكركم والمشاركة في هذا الحدث المذهل، وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. الراعي الإعلامي أكيد الخليجية 1009.
0: أكسجين على الخليجية
1: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: عودة سريعة في هذه اللحظات في ختام وقت أوتو اليوم، كان أو خلونا نقول يعني ترأس ساعتنا الثالثة، سؤال متعلق بمن هو الإنسان أو من هو الشخص اللي مستحيل أنك تزور بيته. عندنا نختمها بمشاركة عبير تقول الشخص اللي يظهر لي المحبة ويخفي لي الكره، باختصار الشخص المنافق. زين يقولكم إذا اغتنى البخيل فلا تزره فبيت الشحي تنقصه الزيادة، وإذا افتقر الكريم فزره فشم الوردة بعد القطف عادة. فهذه من الأبيات اللي فعلا يعني تأتي في صميم الحديث عن حتى انتقائنا للأشخاص اللي نزورهم في هاي الحياة، حتى وإن عرضت علينا عزيمة من قبل هذين الأشخاص فلابد من أن نعرف ما يميز هذا الإنسان وما تسؤه من خلونا نقول صفات لنعرف إذا هذا القرار بيكون في محله في الزيارة لهؤلاء الأشخاص أو لا. ودائما يأتي على رأس القائمة الشخص البخيل للأسف، اللي أفضل شيء تسويه أنك ما تزوره ولا تفكر حتى أنك تزوره. سبحان الله، يعني بخيل المال، بخيل المشاعر، هذا الشخص يعني لن تجد منه مثل ما يقولون لا حق ولا باطل. فهذه من الأبيات اللي أتت يعني في الصميم تتكلم عن هذا الموضوع اللي يقول إذا اغتنى البخيل فلا تزره فبيت الشح تنقصه الزيادة، وإذا افتقر الكريم فزره فشم الوردة بعد القطف عادة. وسلامتكم إن شاء الله دائما تكونون من يعني يكرم الضيف في زيارته، ومن أصحاب القلوب الكريمة بمشاعرهم وأحاسيسهم ومالهم وكل شيء جميل ممكن أن يبدر منكم للمحيط اللي تعيشون فيه. قبل تحياتي استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن إلنا لقى بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان بوصولنا إلى منتصف الأسبوع. فتقبلوا تحياتي، كنت ياكم أنا أختكم عهود الخولاني، ومع ألف ألف سلامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية عطفه ورموشه السيوف موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها الطف ترى في كتاب الله والسنة من تاب يكسيه رب البيت من لطفها والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة كيف يتكبره مخلوق من نطفها سكنت في خافقي والله لهلا منه قم ولع الشوق في الخفاق واللطف
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع اكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر اكسبلوررز مينا.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، وألف نقطة بعد الثانية، وألفين نقطة بعد الثالثة، وخمسة آلاف نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة مليون كيلومتر.

50% على باقات مختارة من فريدوم. أحسن لا تطلع لفوق السبت حتى 5 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: Sultan بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، وإلا كان لها دور كبير في ربطها في المواني اللي نديرها في المنطقة. نتكلم المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، مضيفا أنه سيلتقي به في المستقبل القريب. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بلغراد الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص بالأمس وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 41 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
3: على الخليجية.
4: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
5: يا حبيبي يا حبيبي،
4: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
2: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير،
2: أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا
0: عشان. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: 1009 كانت الأثير.

الساعة في لندن تشير إلى 8، وفي دبي بين 10 و11. زعيمة التقدير أميرة الامتنان، لها قلوبه للغرام مفادية، عشقتها عشق يغذيه الحنان، ومشاعر الفرحة في وجهي بادية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك، يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: اجعل صيفك اكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% واعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الان وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات او لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على طريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

مسابقة مختارة من فريدوم لتحصل فوراً على خصم حتى 50% على الفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: Sultan بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، ولله كان له دور كبير في ربطها في المواني اللي قاعدين نديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أعلنت أدنوك عن تسريع تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو في مجال الغاز عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع تطوير الغطاء الغازي لحق الأم الشيف في أبو ظبي بقيمة 22.6 مليار درهم، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين في المشروع وهم توتال للطاقات وإيني وشركة النفط الوطنية الصينية CNPC. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بيلغراد الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص بالأمس وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم إن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي ونظيرها الروسي سيرجي لافروف عقدا حوارهما الاستراتيجي الثالث في موسكو بالأمس. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الجو جوكم.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية مو بس

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
0: 1-0-0-9

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا توي الفرح بكره. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
3: يوم واحدة

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 41، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا دبي حظت فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني لحطرب وتجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنى الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا أنته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب يشهد من سمع. في ذمتي وفي ذمته أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحنايا كيف حبها ضمته.
1: على الخليجية.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد ند الشبا مول، مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز، إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز. تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تستثمر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك، من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت في مهاترة كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إن نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطري لي لجيت المدينة، ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها، شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي، بالإضافة لما تم الاستفادة منه المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي، إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، وإلا كان لها دور كبير في ربطها في المواني اللي نديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر. أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت وأسقطت هذه الليلة 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، مضيفا أنه سيلتقي به في المستقبل القريب. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بيلغرود الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. أعلنت حكومة غيانا انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين من إجمالي 179 راكبا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 967 شخصا، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشاره في مخيمات النازحين بشرق البلاد. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
4: 1-0-0-9 الغالي.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر ان رمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 41، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك أهون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش انا احبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك وجفون. ليش احبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

سنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأضرار.

0: تفرق نفسي
1: ونجتمع والجرح نفس الجرح.
2: دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

إيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها نطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينا طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامه لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوه ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: صوت بلا صورة.
5: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه. المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الفجيرة أو مواني خرفكان، وإلا كان لها دور كبير في ربطها في المواني اللي نديرها في المنطقة. نتكلم المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
4: صوت بلا صورة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عنوان دبي العالمية دي بي وورلد من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا، في إيصال أكثر من 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا، تأكيدا على التزامها بتسخير خبراتها اللوجستية لدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى المتضررين. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن القوات المسلحة تعاملت اليوم مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت حكومة غويانا انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين من إجمالي 179 راكبا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين. فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس رسوما جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان الأمريكية. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام بعد توليه منصبه يوم أمس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: 1 0
4: 0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009.
2: جمهوري يقول يا حلان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

0: bizarre.
1: الشوق في دبي،
2: الشوق في دبي
1: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجة الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 41 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي، من زود ليلك ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي، كل ما تأملت
3: كل ما تأملت
2: ماضينا
3: ماضينا
2: على أوراقي، عليك يا ريت بعد الآه
3: بعد الآه
2: طاروقي. تسمح
3: تسمح تسمح
2: أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
1: على الخليجية.
4: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست، استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا،
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: الخليجية كانت الأثير 1009.

0: ليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: ماني غشي من قبل بزماني لكني شفتها ولخبط كياني
1: أحلى طرب.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابا الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي، بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورلد من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا في إيصال أكثر من 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا، تأكيدا على التزامها بتسخير خبراتها اللوجستية لدعم الاستجابة الإنسانية. احتفلت فلاي دبي بإطلاق رحلتها اليومية المباشرة إلى مطار حلب الدولي لتصبح الوجهة الثانية للشركة في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، وغادرت الرحلة الافتتاحية من مطار دبي الدولي يوم أمس، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية واستقبال رسمي نظمته السلطات المحلية في حلب. أعلنت القيادة العامة لقوة

0: كثيرة من فريدوم لا تحصوا فوراً على الخصم حتى 50% على باقات مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: من كانوا على متنها فيما تم إنقاذ 69 آخرين. لقي 7 أشخاص حتفهم بينهم 3 أطفال وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب بحاجز واشتعال النيران فيها بمدينة دونغ ناي جنوب فيتنام الليلة الماضية، في حين لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

عن أغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أوليفر
1: أوليفر
0: على الخليجية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، وأيضا من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000 دوت صالات، وكذلك من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. أرحب بكل المتواصلين في هذا اليوم، وإن شاء الله يومكم سعيد وأعمالكم ناجحة، وكذلك أيضا مع مجموعة منوعة من موضوعاتنا. إلى أول المسجدات اليوم من عبير، حياة الله يا عبير، تقول تحية لكل من يملك كلمة طيبة وقالها في التوقيت المناسب فكانت سببا في ابتسامة أو في جبر خاطر. مساء الخير وشكرا لك يا عبير، وايضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسداتهم عن طريق الاس ام اس على 4000 واتصالات. الى اول موضوعاتنا في هذا اليوم.
0: بيتي سعادتي.
2: طيب، في اول موضوعاتنا ومن خلال تواصلكم على الخليجية، كل انسان يعبر عما في داخله او يعبر عن نفسه بطريقة مختلفة عن الآخر، وأنا يعني ما أريد أحدد شيء معين. طبعا طريقة التعبير عن النفس هي مسألة مهمة ومؤثرة، مؤثرة في من يعبر عن نفسه هذه أولا، ومؤثرة في من يتلقى تعبيره عن نفسه، وتتوقف طبعا أكيد على الشخص يا ترى كيف يمكن، ما هي الطريقة التي يعبر فيها عن نفسه. وهناك طرق إبداعية أكيد تصل إلى قمة الإبداع في يعني في تاريخ الإنسانية والبشرية، أن تصل إلى قمة الإبداع أو تصبح نوع من الفنون التي يقدرها الإنسان ويستفيد منها ويستمتع كثيرا وكبيرا بشكل جدا كبير بهذا الإبداع. ولذلك أسأل هذا السؤال، ما هي الطريقة التي تعبر فيها عن نفسك؟ الشيء اللي تعتقد فعلا بأنه أسلوبك في التعبير عن نفسك. أشوف مسجاتكم وأتمنى أن يكون السؤال واضح، ومن خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000 دوت صالات وعلى الخليجية، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم.

0: بيتي ساعتي.
1: يا مساء الخير والنور والسرور لكل المستمعين المتواصلين، نمر عليكم السلام والرحمة يا ملحية الله. شكرا على المسج. تقول سؤال مفاجئ بس ناخذ وقتنا في التفكير. صح، أكيد طبعا. عبير، حياة الله يا عبير، مساء الخير. تقول فيما يخص سؤالنا كيف تعبر عن نفسك، تقول أنا أحب أعبر بالأفعال. شكرا لك عبير، أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000. طبعا كل إنسان له طريقة يعني مختلفة عن الآخر. البعض ممكن أن يعبر عن نفسه من خلال الحديث، أن يتكلم فيعبر عن ذاته. البعض يعبر عن ذاته من خلال التفكير فقط، هو يعتاد أن يعبر عن نفسه من خلال تفكيره الداخلي. البعض يعبر عن نفسه بأن يرسم مثلا، يكون الرسم هو طريقة من طرق التعبير. أيضا كذلك البعض يحب أن يعبر عن نفسه من خلال الكتابة. البعض يحب أن يعبر عن نفسه من خلال الموسيقى. نسمع أن كثير هناك مقطوعات الموسيقية مثلا أيا كان نوعها، ولكن هي مدارس مختلفة طبعا، ولكن البعض يحب أن يعبر عن نفسه من خلال الموسيقى. لذلك تجد أن كثير من المقطوعات الموسيقية لها أسماء، وبعضها حتى لها أسماء مطولة يعني مع شرح، فبالتالي هي تختلف من شخص إلى آخر. ولذلك سأرى كيف نستفيد من هذا السؤال. يعني السؤال يمكن البعض يقول صعب، أنا قريت من السؤال مفاجئ أو سؤال صعب أو سؤال يحتاج إلى تفكير، ولكن الإجابة هي في ذاتك أنت مثلا عندما تعبر عن نفسك كيف تعبر عن نفسك، وكيف نستفيد من إجابة السؤال أكثر حتى من قيمة وأهمية السؤال. بانتظار تواصلكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صالات. كيف تعبر عن ذاتك، كيف تعبر عن نفسك؟
0: هو الخليج،
2: هو الخليج
0: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 41، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل أكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ عمثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف انصابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوايدة من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. كل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: إذن ما هو أو ما هي أكبر وأكثر وسيلة تعبير أنت تعبر فيها عن نفسك؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية، وأكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم. يا ترى أكثر شيء أنت تحب أن تعبر فيه عن نفسك؟

يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا المتواصلين. وكيف تعبر عن نفسك هي مسألة مهمة في حياتنا ومسألة مؤثرة. أولا إذا كنا نتكلم بالمجمل أنه لا يوجد تفاهم بين البشر، لا يوجد تفاهم بين البشر قبل أن يكون هناك طريقة أن تعبر فيها عن نفسك. وأكثر الأشياء اللي يمكن فعلا أن يكون فيها الإنسان محب لأن يعبر عن نفسه هو عندما يجد لنفسه المجال أن يعبر عن نفسه، ويجد لنفسه مساحة من الفن يعبر فيها عن نفسه. ولذلك تجد بأنها مسألة مهمة جدا في حياتنا ومسألة مؤثرة أن يفكر الإنسان فيها. هل أنا لدي القدرة على أن أعبر عن نفسي؟ هل أنا كأب أو كأم لدي أو أترك المساحة لأبنائي أن يعبروا عن أنفسهم؟ هل نحن كشركاء في حياتنا هل نترك المساحة لمن هم نسميهم شركاء في حياتنا بأن يعبروا عن أنفسهم؟ هي مسألة مهمة جدا ومؤثرة في حياة الإنسان وفي حياة البشر. أعود إلى مسيداتكم. مساء الخير والنور السرور لي. إذن عبير كان يقول أحب أن أعبر بالأفعال. عندي أيضا أمل تقول ممكن أحيانا بالابتسامة بالتقدير وباللون اللي ألبسه أيضا ممكن أعبر عن نفسي. أيضا محمد ظهوري حياك الله يا محمد. محمد ظهوري يقول أحب أعبر لحبي لأهلي وأخواتي، بالذات أخوات محمد الظهوري أم منصور وأم سيف وأخواتي الأصغر، مشتاق لهم بشكل كبير رغم بعد المسافة وطلب العلم خارج الدولة. شكرا لك يا محمد، وتحياتي لأخواتك أخواتي أم سيف وأم منصور وكل من يعز عليك أكيد. وما أجمل ما ذكر طلب العلم، والعلم أيضا يعبر عن أنفسنا ويعبر عن قدراتنا أيضا. شكرا لك محمد. أيضا كذلك هند حياتي الله يا هند تقول أحب أن أعبر عن مشاعري للآخرين بالكلمات، بينما أحب أن يعبر لي الآخرين عن مشاعرهم بالمواقف. شكرا لك يا هند. أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية، وكيف نعبر عن أنفسنا. شوف، أولا إذا تحدثنا عن العلم فالعلم يقول أن التعبير عن النفس هو مهارة حيوية تساهم في تحسين جودة الحياة، فهو يخفف من الضغط العاطفي التوتر، يعزز الوعي الذاتي، يقوي العلاقات الاجتماعية، يقلل من احتمالية الإصابة بكثير مشكلات الحياتية الشعورية خلنا نقول التي يعيشها الإنسان في حياته وفي يومه. له فوائد كثيرة، ولكن قبل أن أحدثك عن الفوائد دعني أحدثك عن ما يعبر به البشر عن أنفسهم بطرق متنوعة تشمل التواصل اللفظي غير اللفظي، تتجلى في السلوكيات، في الإبداع الفني، حتى في اللبس، في الأزياء، حتى في التواجد الرقمي. هذه أساليب تتيح للإنسان أن يتحدث عن مشاعره، أن يؤكد قدرته على التواصل مع محيطه. وعندما يكون إنسان متواصل بشكل جيد وأكيد محترم مع محيطه يكون يعيش حياة متوازنة. وبالتالي وسائل وطرق التعبير عن النفس تبدأ أولا بالتواصل اللفظي، لأن التواصل اللفظي هذا اللفظ الذي نحن نتحدث فيه في كل يوم هو أسلوب من الأساليب. وبالتالي يكون التواصل اللفظي هو التعبير المباشر عن الأفكار، عن المشاعر، عن استخدام الكلمات المنطوقة، هو وسيلة أساسية لتبادل الآراء والعلاقات بين البشر. يبدأ بالمحادثات اليومية والنقاشات اليومية، ولا يتوقف عند كتابة اليوميات أو الشعر أو القصص. التواصل غير اللفظي ما يسمى حتى علميا، وهو علم يدرس، لغة الجسد. استخدام لغة الجسد لإيصال الرسائل دون الحاجة حتى للتحدث، عند يكون ذلك من خلال الابتسامة أو العبوس. يعني لا أتمنى أن ترى العبوس، ولكن تعبيرات الوجه مثل الابتسامة هي نوع من التعبير. حركات اليد على فكرة، حركات اليد هي لغة في حد ذاتها لغة. وإن حدثتك عن لغة العيون ربما تحدثني أنت أفضل ما تحدث لك، لأننا جميعا نعلم بأن العين يمكن أن تبتسم، ويمكن يعني حتى النظرة تستطيع أن تفهم منها الكثير. نبرة الصوت وسرعة الحديث كما أتحدث سريعا حاليا هذا مثال حي. I give you a life example.
طيب شوف، سرعة الحديث ونبرة الصوت تعبر أحيانا. أنت تعرف عندما تتحدث مع شخص ولا تراه، أنت تعرف أحيانا ما يشربه أو ما يريد أن يوصله إليك. الفن والإبداع هو توجيه المشاعر المعقدة تحويلها إلى أعمال ملموسة، مثل الرسم، النحت، الموسيقى، كذلك الفنون المسرحية، المظاهر الخارجية مثل الأناقة، اختيار الملابس، ألوانها، السلوك ولغة الأفعال، الطريقة التي يتصرف بها الإنسان يوميا، مثل الكرم، مثل مساعدة الآخرين، طرق حل الإنسان للمواقف الصعبة في حياته. أيضا الاهتمامات والهوايات هي تكريس للطاقة، وبالتالي أيضا يقال بأن حتى الهواية هو تعبير عن نفسك، تعبير عن الشيء الذي أنت تحبه، أنت تهواه. التعبير الرقمي هو استخدام الانترنت وسائل التواصل حتى تكون لديك أفكار أنت تشاركها، وحتى صور شخصية، ربما تجارب شخصية أنت تشاركها للآخرين. هي مساحات يعبر فيها البشر عن ذاتهم. شوف حاليا كم مستمع ومستمعة عدد أساليب التعبير، وكم ما نقلت لكم من العلم، وأنا أنقل كم نقل العلم من وسائل مختلفة، مثل الكتابة، مثل الشعر، مثل الإبداع، مثل الفن، مثل الرسم، مثل الموسيقى، بأنها أشياء تعبر عن البشر. طيب ما هي فوائدها؟ هي تفرغ الانفعال وتقلل التوتر، تعزز الوعي الذاتي، تحسن علاقاتك الاجتماعية، تقوي لديك الصحة بشكل كبير، كما تشير الدراسات إلى أنها فعلا هي داعم كبير لصحة الإنسان أن يكون لديه المساحة أن يعبر عن نفسه. دائما الموسيقى فيها نوتة، ولا موسيقى بلا نوتة أحيانا، والنوتة يكتبها القلم. والرسم لا يمكن أن ترسم إلا بريشة وقلم وقرطاس، والكلام لا يمكن أن يرسخ ويوثق إلا بمرونة حروف القلم. والكتابة حبر شمسه قلم، الكتابة حبر شمسها قلم. نعم، هو القلم الذي يعبر ربما عن كل ما ذكرنا، هو يجمعها جميعا، أفضل من عبر عن الإنسان على مر العصور. فكانت الكلمة هي الحرف الذي يكتبه القلم، والموسيقى هي النوتة التي يكتبها القلم، والرسم الجميل هي الريشة التي بدأت بقلم. فتشتاق دائما لمداد القلم، تشتاق لمداد القلم الذي يكتب.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير وعقب درست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا الخليجية 1009. أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟
6: انزين،
4: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لـ 9 المساء
7: بالتعاون مع سنتر بوينت. اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق ل5 سنوات وعقد صيانة ل3 سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
8: بعد قليل موضوعنا التالي، ومن خلال تواصلكم وأيضا أعود إلى مسجداتكم بعد أن نستمع إلى أغنيتنا الحالية، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.

0: بيتي ساعتي.
1: أعود إلى مسيداتكم آخر المسيدات لوصلتنا. أمل تقول كلمات تنبض بالجمال، دون يا قلم دون. وفعلا أصدق صديق هو ناشر للمحبة وهو كاتم للأسرار هو القلم. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك شكرا لك يا أبير. وردة حياة الله يا وردة تقول الهدوء أني ألاقي اللي أهدى عني، يعني يكلمني فيصير الحوار هادئ. شكرا لك يا وردة. أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية. طيب، ما هو الشيء طبعا عندما أنت تعبر عن نفسك هناك طرق مختلفة، ولكن إذا أخذنا جانب أو زاوية من هذا الأمر، زاوية من زوايا التعبير عن نفسك، إذا أردت أن تعبر عن سعادتك، أنت سعيد، يعني أنت في لحظة من اللحظات تشعر بالسعادة، ما هو الشيء، شو الشيء اللي أنت تعبر فيه عن سعادتك؟ مع اسمائكم على 4000.

أشعار فزاع على الخليجية.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة، اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لآخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامة، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامه. أنا مسوي لي قصيدة في 20 بيت، ولك في كل بيت علامة. أيامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامة، والفهم يطغى في عقول الفهيمين على التعنت والجهل والغشامة. والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامه، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامه. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر تحت ظلك رقى للغمامة. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا انت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامة. لو قالوا الهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
2: واحد صفر
0: واحد
2: صفر تسعة
0: صفر تسعة الخليجية دانت الأثير.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.
4: صوت بلا صورة.
5: تهدف المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
6: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
7: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
4: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
8: موانئ دبي العالمية تتعاون مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة من الزلازل في فنزويلا. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. قوة دفاع البحرين تعترض وتدمر عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
4: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
8: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية DP World من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا وبالتعاون مع شركائها في إيصال أكثر من 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا. ويجسد هذا التعاون وفق بيان صحفي صادر اليوم أهمية توظيف القدرات اللوجستية المتكاملة لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، كما يعكس التزام مجموعة DP World المستمر بدعم الشعب الفنزويلي.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: رقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
2: انطلق مخيم تدرا تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل. يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، روبوتات المحيطات، واستكشاف الفضاء ضمن محور بنات المستقبل. ويقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبوظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس. المشاركة مجانية. للمزيد من المعلومات زوروا منصات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على قنوات التواصل الاجتماعي.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: انتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، حيث أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم اطلاق صافرات الإنذار. وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في وقت سابق من اليوم أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، والتي كان الجيش الإسرائيلي يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة إليها، وذلك تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم ضبط 226 قنبلة كانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، يتخذه رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنم بعد توليه منصبه يوم الاثنين. وجاء في بيان لبيرنهام: لقد قلت أنني أريد أن أجعل الناس يرتاحون قليلا، وهذا ما أعلنه في ثاني يوم لي كرئيس للوزراء. ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل. أعلنت حكومة غويانا انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين من إجمالي 179 راكبا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين. لقي 7 أشخاص حتفهم بينهم 3 أطفال وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب بحاجز واشتعال النيران فيها بمدينة دونغناي جنوب فيتنام الليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم أن الحافلة انحرفت واصطدمت بحاجز جانبي قرب مفترق طرق في مدينة دونغناي على الطريق السريع،

0: وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق عند المدخل الأمامي للحافلة مانعا الركاب من الخروج ومتسببا لوفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حين لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق. ختام النشرة بهذا الخبر. احتفلت فلاي دبي بإطلاق رحلتها اليومية المباشرة إلى مطار حلب الدولي لتصبح الوجهة الثانية للشركة في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق. وغادرت الرحلة الافتتاحية من مطار دبي الدولي يوم أمس 20 يوليو حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية واستقبال رسمي نظمته السلطات المحلية في حلب. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، قدمتها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية
4: كانت الأثير 1-0-0-9.
5: بوليفار
6: بوليفار
7: بوليفار
2: على الخليجية.
8: على الخليجية ويا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين، ومن خلال لقائنا في هذا المساء المزيد من مسجاتكم وأيضا كلماتكم لتصلنا عبر 4000. مساء الخير، شكرا يا وردة. أيضا كذلك عندي أمل تقول في الويكند استوت لي مواقف كثيرة ومهمة في حياتي، وبدون مجاملة لأني ما أقدر يعني أحتاج أحيانا إلى التقدير، فإذا حصلت على التقدير أيضا كذلك أقدر الآخرين بدءا من الأطفال مرورا بالكبار وبطريقة جميلة وهدوء ملحوظ. لخصت ربما الويكند بكلمتين تعبيرا عن نفسي، كان محبة وكان ورد وود. شكرا لك يا أمل. لطيفة رسول حياة الله لطيفة تقول إني دائما أقول الحمد لله، وقضاء الوقت مع عيالي أيضا هو قمة السعادة. الحمد لله والشكر. وتقول نهاية رقم 32 تقول دائما أعبر عن نفسي بابتسامة من القلب وحتى بالنظرة ثم في معالم الوجه، وأما إذا اليد فأحيانا يعني يكون يد الإنسان وكأنها كالغيث التي تغيث الآخرين. شكرا لتنا رقم 2. عبير دكتور عبير حياة الله تقول أعبر بالكثير من الأشياء، مثلا ابتسامتي يعني أكون أكرم من حولي اللي حولي وأحاول دائما أساعدهم لأني دائما سعيدة بوجودهم. إذا بأي شيء ممكن يفرحهم أهدي شخص قريب لي شيء فرحه، وإذا قدرت أساعد شخص يحتاج أني أساعده في أي شيء فممكن بعد كذلك أيضا لكل من يحتاج إلى شيء أقدم له هذا الشيء وأمسح عن أي إنسان أي حزن. شكرا للدكتور عبير أيضا كذلك لكل اللي تواصلوا من خلال مسجاتهم. إذن هذه وسائل التعبير، واختلطت ربما المسجات بطرق السعادة. إذن ما هو الشيء الذي إذا نحن سألنا يعني في بداية في نهاية ساعتنا الماضية، ما هو أكثر شيء يعني أنت تعبر فيها عن سعادتك؟ يعني أحيانا في شخص مثلا يعبر عن سعادته يأكل مثلا طيب في شخص يعبر عن سعادته مثلا أنه يهدي شخص هدية، في شخص يعبر برسالة، في شخص يعبر بابتسامة، في كل شخص له طريقة تعبير عن سعادته. طيب كان هذا السؤال الأول لمن يحب أن يجيب عليه، وأنتقل إلى السؤال الثاني. هناك أشياء في حياتنا أسعدتنا، ما هو أكثر شيء؟ هذه طريقتك في التعبير. الآن سؤالي، أكثر شيء مر في حياتك وتقول هذا الشيء هو أكثر شيء أسعدني، يعني من أكثر الأشياء التي فعلا أسعدتني. مع اسمعكم على الـ SMS على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية.

0: إذن هيا بنا إلى الخيال الواسع، وسنرى في سؤالنا الثاني متواصل أيضا في نفس موضوعنا الذي ذكرناه قبل قليل، يا ترى كيف يمكن لك أن تتخيل هذا الموقف؟ ولكن بعد نعود إلى مسجداتكم. أمل تقول أحلى شيء استوى لي هي واحد يعتبرها من الأقرب الأصدقاء، شكرا لك أمل. أيضا كذلك نهاية رقم 2، شكرا لك على المسج. وتقول أهم شيء استوى لي وأكثر شيء أنا أحبه في ماضي حياتي وهو أكثر ما أسعدني دائما وأبدا هو نجاحي. وأيضا المزيد مسجداتكم بعد قليل. طيب إلى السؤال التالي، السعادة دائما لها أسباب، والسعادة ممكن تكون شيء شعوري يشعر به الإنسان، أو فكري يفكر به الإنسان، أو تخيلي يمكن أن يتوقعه الإنسان. ولذلك أنا أسأل اليوم، يا ترى ما هو الشيء، تخيل لو أنا ممكن أقدم لك هدية، أكثر هدية وأكبر هدية تمنيتها في حياتك، تتخيل أني أنا المذيع اللي أكلمك حاليا هي بين يدي حاليا، فعلا تتخيل أن فعلا راح أقدم لك هذه الهدية، فما هو هذا الشيء الذي بين يدي؟ هدية مادية طبعا، يعني منظورة، ممكن تكون يعني أحيانا شيء خيالي أكبر. أنت حر على الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية، فيا ترى شو تتوقع؟ يعني إذا أنت تقول أكبر هدية وأهم هدية يمكن أن تقدم أو يقدمها أو أقدمها لك أنا شخصيا، تتخيل أن فعلا أنا حاليا أملكها بين يدي، فيا ترى شو تتخيل؟ ما هي هذه الهدية الأكبر اللي ممكن تتوقعها أو تتمناها ممكن تكون بين يدي؟ مع اسمائكم على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية وعلى الخليجية
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامه 34، 37، الدوحة 32، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 41، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيلا وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني بجروح الخناجر، بهزلك رمحة على سرج سابح لنركزك بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر. العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم أحس إنك حبيبي وكابر.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسداتهم عن طريق 4000 دول صالات وعلى الخليجية. وما هو أكثر هدية يمكن أن تتخيلها؟ أعود إلى مسداتكم. عبد الله حسن حياك الله يا عبد الله، يقول وعليكم السلام والرحمة. أولا يقول أجمل هدية بالنسبة لي هي شوفة الوالدين، أهم شيء في حياتي في صحة وسعادة. اللهم آمين يا عبد الله. أنتم كل مستمعين أيضا كذلك. أمل تقول أجمل هدية هي الكف الندي. كذلك أيضا شكرا لتي أمل. كذلك لكل تواصلوا من خلال مسداتهم عن طريق 4000. طيب نحن تحدثنا اليوم عن مجموعة من الموضوعات، لكن إذا أردنا أن نجمع السعادة التي هي تجمع الجميع، فالسعادة الحقيقية تأتي دائما بالقناعة الداخلية. يعني يمكن للإنسان أن يملك ماديا وأن يملك، وأعني ما أقول بكلمة أن يملك، معنويا، ولكن ليس لديه قناعة بأن هذه الأشياء هي مصدر للسعادة، لأن الإنسان طموح، والطموح ليس هو الشيء سلبي بقدر ما أنه ربما يكون رضا الإنسان عن ذاته وقناعته بأنه حقق شيء جيد ويستحق أن يحقق ما هو أفضل، هو الذي ربما يعطي النتائج الأكبر في حياة البشر. وبالتالي تكمن السعادة دائما بأن يكون لدى الإنسان نظرة إلى واقعه، عبرة من ماضيه، قدرة بأن تقول هذا الرضا بواقع حالي لا يعني إلا أنني لدي طموح أن أقدم سعادة أكبر لنفسي وللآخرين. وبالتالي هي لا ترتبط بشيء محدد، يعني لا يمكن أن تقول بأن، يعني هذا رأيي، أنه لا يمكن أن تقول بأن سعادتي فقط مرتبطة بالمال، سعادتي فقط مرتبطة بسعادة أبنائي، سعادتي فقط مرتبطة بالحب، سعادتي فقط مرتبطة بالخيارات المتعددة في حياتنا. ولكن هي السعادة مجموعة من هذه الأشياء، أنت تستطيع أن توازنها، تجمعها، فتحقق من خلالها سعادة حياتك. ولذلك أنت عندما تنظر إلى صورة الحياة كما يقول العلماء، تنظر إلى مجموعة أشياء. يعني إذا قلت لك أعطيني نظرة لحياتك، لا يمكن أن تنظر لزاوية واحدة، أنت تنظر لكل الزوايا، أشياء مادية، أشياء معنوية، أشياء في البزنس، أشياء في العمل، أشياء في العلم، أشياء في البيت، أشياء في الأبناء، أشياء في الزوجة، أشياء في الزوج. كل هؤلاء عندما تستطيع أن تحقق التوازن فيما بينهم، أنت تحقق السعادة في حياتك. وبالتالي رضا الإنسان وامتنانه عن ما يملك هو أساس لبناء سعادة المستقبل. وقدرة الإنسان على أن يقول أنني أعيش حياة جيدة، أنا لا أقول حياة لقمة طموحي، ولكن أقول أنني أعيش حياة جيدة، هذه بداية الانطلاق إلى حياة أفضل. بناء العلاقات لا يعني العدد، يعني لا يعني أني أنا عندي 1000 صديق، ولكن هي الكيف، كيف هذا الصديق؟ هل هو فعلا متواصل إيجابي، مصدر قوتي في حياتي، مصدر دعم نفسي، مصدر شعور بالاستقرار والسعادة، أم هو مجرد شكل؟ خلق معنى للحياة، المعنى الحقيقي للحياة يقال هو بالقيمة والقيم، قيمة الأشياء التي حققتها وقيم الإنسان التي يؤمن بها. وبالتالي تجد أن أجمل ما يسعد الإنسان هو أن يقدم المساعدة للآخرين بأن يمنحهم الشعور بالقيمة في حياته والإنجاز الذي يمكن أن يساهم في تحقيقه في حياتهم. فبالتالي لا يفكر كيف هو يمكن أن ينجز في نفسه بقدر ما يفكر كيف يمكن أن أجعل من حولي أيضا ينجحون في حياتهم. عندما تعتني بصحتك أنت تحقق السعادة، عندما تكون إنسان معطاء أنت تحقق السعادة، عندما يكون لديك يقظة ذهنية في حياتك بأنك إنسان خير بناء، موظف مميز، معطاء في هذا العمل، تحتاج دائما وتحب دائما تساعد الآخرين وتقدم لهم الخدمة السهلة التي تجعل حياتهم أسهل، كل ذلك يجتمع ويقول بأنه لا يحقق فقط سعادتهم وإنما يحقق سعادتك. نحن تكلمنا في أول موضوع اليوم تذكرون عن كيف تعبر عن نفسك، ما هي وسائل التعبير عن النفس، وعن أكثر شيء يسعدك وأكثر شيء أسعدك أصلا في حياتك. وآخر سؤال كان أجمل هدية تتخيل أنها تصلك. تخيل أن كل هذه الموضوعات مرتبطة بشيء واحد، مرتبطة بنفسك، أنت من يقرر
إن كان يريد أن يكون سعيدا كيف يخطط لهذه السعادة بشكل جيد. عبر عن نفسك بالطريقة التي تسعد الآخرين وتسعدك أنت عن نفسك، وكل هذه لن تحصل إلا عندما تكون نفسك سعيدة راضية مستقرة، تستطيع فعلا أن تتلقى السعادة بسعادة، وستستطيع أن تحققها ليس فقط في حياتك وإنما تحققها في حياتك وفي حياة الآخرين. عندما تفكر جيدا بهذه التفاصيل تجد بأن حياتنا تستحق منا فعلا أن نفكر فيها. حياتنا تستحق منا أن نفكر كيف يمكن أن نجعلها أجمل وأسهل، وكيف يمكن أن نكون سبب في تحقيقها في حياتنا وفي حياة الآخرين. عندما تصل إلى هذا السؤال كيف، الإجابة لن يستطيع أن يجيب عنها أحد إلا أنت. أنت فقط من يستطيع أن يجيب.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

إيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.com.

0: Events. Events. تابعوا معنا سويا فعالية إلكتريك كرنفال من هاوس أوف هايب في دبي مول. وانطلقوا إلى عالم من الطاقة والمفاجآت. خططكم الصيفية أصبحت جاهزة، وفعالية إلكتريك كرنفال في هاوس أوف هايب هي وجهتكم في هذا الموسم. تجربة صيفية محدودة الوقت، يتحول فيها المكان إلى عالم ينبض بالألوان، الموسيقى، الحركة والمفاجآت، وكل ذلك فقط مقابل 149 درهم. تذكرة واحدة تمنحكم الدخول إلى 25 عالم غامر بالمفاجآت، عروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة، عروض الاستعراض الكبير The Grand Barda، وكذلك أيضا أبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير لا تنسى. إذن هي الوجهة المثالية للعائلات، للأصدقاء، لكل من يبحث عن تجربة استثنائية. وتستمر فعاليات إلكتريك كرنفال من 23 يوليو حتى 30 أغسطس 2026 يوميا من 10 صباحا حتى 10 مساء. طبعا هناك أيضا فرصة كما ذكرنا للعائلة 4 تذاكر مقابل 449 درهم لتوفر ما يصل إلى 25% للعائلة. وما عليكم سوى متابعتهم على الانستغرام للاطلاع على آخر الأخبار وعلى أيضا فعاليات إلكتريك كرنفال في @house_hype. طبعا هذه الفعالية لفترة محدودة فقط، وبالتالي احجزوا تذاكركم الآن أيضا. وطبعا يقع هاوس أوف هايب في فاونتن فيوز دبي مول، بإمكانكم حجز التذاكر من خلال house_ofhype.com. والاستمتاع بتجربة ترفيهية غامرة بالكثير من التشويق لعشاق المرح. وطبعا هي وجهة ترفيهية غامرة داخلية حائزة على جوائز في دبي. نتمنى للجميع دائما الاستمتاع بالعروض الحية، الألعاب، الغرف المخفية، التصوير، المطاعم، وكل هذه التجارب الرائعة. ومن خلال هذه الفعالية إلكتريك كرنفال في هاوس أوف هايب في دبي مول.
1: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت. إنك علي بعد الثرى والسحابة، أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب لشبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: أمانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطن كبد طفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 2 09 60 00.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية، ويصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها وما خلفته قراراتها من دمار في محيطها، وأضاف معاليه: لكن التحدي الأكبر الذي يواجهها لا يتمثل في الخسائر العسكرية بل في تنامي المزاج الشعبي الداعم للدولة الوطنية والرافض لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية وسيادة القانون. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أنه في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة تعرضت عدة محطات للقوة الكهربائية وتقطير المياه لهجمات أسفرت عن حرائق في عدد من مرافقها مساء أمس، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. هلا ومرحبا بكل مستمعينا، وهذا اللقاء المسائي يتجدد ياكم عبر أثير الخليجية 1009 ومن خلال شورت كات. يسعدني أكون برفقتكم، أنا مريم الجسمي، ناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة خلال هالساعتين اللي بنقضيها من خلال برنامجنا. ولكن في البداية نذكركم بأن فعاليات مفاجآت صيف دبي لا تزال مستمرة، وممكن تعيشون هذه الأجواء الجميلة والفعاليات الممتعة والمصاحبة لمفاجآت صيف دبي اللي تنتهي تاريخ 30 من شهر أغسطس المقبل في مختلف أنحاء الإمارة. ممكن تعيشون هذه الأجواء الجميلة اللي تحول أجواء الصيف وأشهر الصيف إلى احتفالية متكاملة تشمل التسوق، الترفيه، التجارب العائلية. كذلك تستفيدون من التخفيضات الموسمية لدى أبرز وجهات التسوق، هذا إلى جانب السحوبات وكذلك العروض الحصرية اللي تقدمها أبرز الفنادق والمعالم الترفيهية. إذن أنشطة متنوعة بانتظار كل أفراد العائلة من خلال الفعاليات والأنشطة اللي تقام في مختلف الأماكن. بعد شوي إن شاء الله بنلقي نظرة على بعض هذه الفعاليات اللي تقام بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي. يا مساء الخير والسعادة لك عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل في الدقائق الأولى وكذلك من خلال انطلاقة برنامج شورت كات. خلال الدقائق الجاية بنسمع ياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان حسين الجسمي. نقول مساء الخير ومساء السعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات. أولى فقراتنا بتكون شيء واحد، التفاصيل بعد لحظات.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامه 34 37 الدوحة 32 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 41 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 45
0: هو الخليج على الخليجية. شيء واحد
3: شيء واحد
0: شيء واحد شيء واحد.
3: هناك الكثير من الأشياء الموجودة في حياتنا أو الأشياء اللي نحن نمتلكها نحبها ونعتز فيها، وهناك أشياء فعلا تكون مدعاة للفخر وجدا جدا نفتخر فيها. اليوم سؤالنا في فقرة شيء واحد، بين الأشياء الكثيرة أباكم تفكرون، تكون نظرتكم شمولية أكثر، تفكرون عن تفكرون في شيء واحد يعتبر أكثر شيء تفتخرون فيه. طبعا سؤالنا عام، ما بنحدد جانب معين ولا بنتكلم فقط عن الأمور اللي أنتوا سبب فيها أو سبب وجودها في حياتكم، ولا عن الأمور المادية مثلا. سؤالنا عام، أيا كان الجانب اللي خطر على بالكم، شيء واحد ويعتبر من أكثر الأشياء اللي حاليا متاحة وموجودة وأنتوا تفتخرون بوجودها وتفتخرون فيها. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. وكالمعتاد ما في إجابة صحيحة وإجابة غير صحيحة، لأن بعض الأشياء فعلا أهميتها تختلف بين كل شخص وآخر، عشان كذي بعض الأشياء نحن يوم نحصل عليها أو إذا وجدت في حياتنا فعلا نحس بالفخر بوجود هذه الأمور في حياتنا. عموما على رقم الاسمس 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. باختصار أباكم تعطوني شيء واحد يعتبر أكثر شيء تفتخرون فيه في هذه الحياة. لكل محبي القصايد بنكون ياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان أنا والنيت. أما الحين نسمع ياكم الفنان فؤاد عبد الواحد. حتى قبل ما تجاوبون يقول صحيح صحيح، إجابتكم صحيحة ونحن نتريى إجاباتكم عن أكثر شيء تفتخرون فيه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجو كوم.

0: إدانة الأدبية
1: 1009
0: الخليجية.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. لو اتمعنا ونظرنا إلى حياتنا بنشوف بأن هناك الكثير من الأشياء اللي فعلا تدعونا للفخر بوجود هذه الأشياء في حياتنا وبامتلاكنا لهذه الأشياء وبحصولنا عليها أو الوصول إلى هذه الأشياء يمكن بمجهودنا أو بأي طريقة. عموما لو نفكر جيدا بنشوف بأن فعلا هناك توجد الكثير من الأشياء اللي تدعونا للفخر. سؤالنا يقول في فقرة شيء واحد، بين هالأشياء العديدة بين هالأشياء الكثيرة أباكم تعطوني شيء واحد يعتبر من أكثر الأشياء اللي فعلا تفتخرون بوجوده في حياتكم. يمكن بعض الناس بشكل عام يوم يسمعون كلمة فخر يمكن يتكلمون عن المنصب، يتكلمون عن المكانة الاجتماعية، يتكلمون عن المال والثروة والجمال. هذه الأشياء اللي تكون يعني واضحة بالنسبة للآخرين، ولكن إذا غصنا أكثر في موضوع الفخر بنشوف بأن الفخر فعلا في بعض الأحيان والكثير من الأحيان ما يكون بالشيء اللي نحن نمتلكه واللي يكون ظاهر للآخرين، ولكن هناك أمور أخرى يعني تدعونا للفخر أكثر من وجود هذه الأشياء اللي يمكن بعضها تأتينا بدون مجهود منا. فمثلا أنك تكون إنسان طيب على الرغم من خيبات الأمل اللي مرت عليك في حياتك والتحديات والمصاعب اللي تمر عليك في حياتك، أن تنتصر على نسخة قديمة من نفسك وتصبح أفضل مما كنت عليه، أنك تحافظ على مبادئك حتى عندما يكون التنازل عن المبادئ أسهل، يوم تكون سبب في سعادة أو نجاة أو تغيير حياة إنسان حتى لو كان هذا الإنسان يعني معرفتك فيه سطحية. هناك الكثير من الأمور اللي فعلا تدعونا للفخر. فخلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا. وسؤالنا يقول في فقرة شيء واحد، أباكم تعطوني شيء واحد يدعوك للفخر ويحسسك فعلا بأنك تفتخر بوجود هذا الشيء أو في هذا الجانب من حياتك. أفتخر بإنجازاتي، هالرسالة وصلتنا من أحد المتابعين. يوسف يقول أفتخر أني إماراتي، وبالتأكيد يعني كلمة الإمارات وأن نحن ننتمي لهذه الأرض الطيبة سواء من مواطنين وكذلك مقيمين يعتبرون دولة الإمارات وطن لهم، فعلا فعلا هذا الشيء يدعونا للفخر. أيضا تقول مستمعتنا نهاد أفتخر أني مسلمة وأني إماراتية. مساك الله بالنور والسرور. أمل أحمد تقول مسا القلوب الندية بالخير واللطف والمحبة، مسا السرور والنور والسعادة يا مريم، تحياتنا لك يا أمل. لطيفة رسول مساك الله بالنور تقول أفتخر بزوجي أبو حمد وحمدان وريم، الله يخليكم دائما إن شاء الله البعض. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. هل هناك المزيد من الأشياء الموجودة في حياتكم واللي فعلا تدعوكم للفخر بوجودها؟ خبرونا عن أبرز هذه الأشياء اللي فعلا تفتخرون فيها على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: في هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد، وتحديدا من بعد جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. سؤالنا يقول ما هو الشيء الذي فعلا يستحق أن يفتخر به الإنسان؟ وأنت مستمعنا شو أكثر شيء تفتخر فيه وتفتخر بوجوده في حياتك؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

شيء واحد. قبل ما ننتقل لفقرتنا التالية، فقرة الآخر أول، في فقرة شيء واحد اليوم طلبنا منكم تعطونا بين الأشياء الكثيرة الموجودة في حياتكم أو اللي أنتوا سبب في وجودها في حياتكم تحسسكم بالفخر، وبشكل عام شو هو الشيء اللي فعلا الإنسان تحسون أن هذا الشيء الإنسان يستحق أنه يفتخر فيه وبوجوده في حياته. وردة تقول: أفتخر بقناعاتي لأنها تمنحني العزة والطمأنينة. أمل أحمد تقول: فخورة أني وياكم قلبا وقالبا. الحمد لله، فخورة بكل شيء بفضل من رب العالمين، ثم فخورة بوطني الغالي الإمارات، فخورين بمحبتنا رغم تقلبات وصعوبات الحياة. الله يتمم فضله ونوره ومحبته علينا ويحفظ محبتنا. تحياتنا لك يا أمل، وتحياتنا أيضا لكل متابعينا الدائمين اللي دائما يتواصلون ويانا في مختلف برامج إذاعتنا، ونحن فخورين بوجود مستمعين يعني دائمين ومستمعين مخلصين مثلكم. وتأكدوا أن مشاركاتكم الدائمة دائما تسعدنا، ونعي نتفقد وجودكم يعني أثناء تقديمنا لبرامجنا. أيضا تحياتنا لمستمعنا يوسف يقول: العلم والمعرفة من الأمور اللي فعلا يستحق أن الإنسان يفتخر في هذه الأمور في حياته. رسالة من أحد المتابعين يقول: كلنا نفتخر بانتمائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة. يعني باختصار، الأمور اللي تأتي بمجهودنا بعملنا بإبداعنا هي اللي فعلا تستحق أن نحن نفتخر فيها في هذه الحياة. أنزين، ننتقل إياكم إلى فقرة الآخر أول. الآخر أول، وفقرتنا هذه بتقودنا إلى مواضيعنا التالية. الآخر أول، آخر شيء اشتريتوه، اشتريتوه قبل دقائق، قبل ساعات، أو أمس أو أول أمس مثلا. باختصار، شيء دفعته مقابل الحصول عليه مبلغ معين، سواء دفعته مبلغ مقابل خدمة، يعني قدموا لكم خدمة معينة، أو مقابل منتج معين حصلتوا عليه. المهم أنكم دفعتوا مبلغ معين، حتى لو كان هذا المبلغ بسيط جدا، يمكن درهم أو درهمين، أو إذا كان المبلغ كبير. أيا كان هذا الشيء، خبرونا متى كانت آخر مرة اشتريتوا فيها شيء أو دفعتوا مبلغ مقابل الحصول على شيء معين. على رقم الاسمس 4000 فنستقبل مشاركاتكم، وكذلك وسائل التواصل الأخرى. دقائق راجعين مع مشاركاتكم ومع تفاصيل موضوعنا وسؤالنا هذا تحديدا. مساكم خير وسعادة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا باد اللساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
0: الخليجية 1-0-0-9.
3: تحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة اللي يسألون عن موضوعنا التالي. اليوم بندخل في تفاصيل موضوعنا، شيء يتعلق بالفلوس، ولكن سألناكم فقرة الآخر أول، آخر شيء اشتريتوه سواء كان بدرهم 1000 درهم أو أكثر من ذلك، ما هو الشيء الذي يعتبر آخر شيء اشتريته؟

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تهدف المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي، بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب، مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية، ويصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها وما خلفته قراراتها من دمار في محيطها، وأضاف معاليه: لكن التحدي الأكبر الذي يواجهها لا يتمثل في الخسائر العسكرية، بل في تنامي المزاج الشعبي الداعم للدولة الوطنية والرافض لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية وسيادة القانون. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ترفع علم ليبيريا وتبحر من مصر إلى أوكرانيا تعرضت لهجوم قبالة سواحل رومانيا، في هجوم يرجح أن يكون مرتبطا بالحرب الروسية على أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: مصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير مرة ثانية، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات بنرجع لكم، بنرجع لموضوعنا الأول اللي بدينا فيه برنامجنا عن الأشياء اللي الواحد فعلا يشعر بالفخر تجاهها. رسالة جميلة ونقطة جميلة ذكرتها مستمعتنا أمل أحمد، تقول أحيانا المقارنات وعدم الرضا تخلينا ما نفتخر بنفسنا، ولكن يوم نوقف مع نفسنا ونتمعن بالنعم اللي موجودة في حياتنا، النعم الصغيرة قبل الكبيرة، ونشوف حياة الأجداد وحياة الأوليين اللي دايما ممتنين في كل الأحوال والظروف شاكرين، نتعلم منهم أن الله يهدينا ويكرمنا، دايما نحس بالفخر بكل ما هو موجود في حياتنا. كلامك صحيح بأن في بعض الناس يوم يحصلون على شيء حتى لو بالنسبة لهم هذا الشيء كبير وياهم بعد مجهود، بدل ما يشعرون بالرضا شي يسوون يعقدون مقارنات بين هذا الشيء اللي حصلوا عليه بعد مجهود وبعد تعب بالأشياء اللي موجودة في الناس اللي حولهم أو عند الناس اللي حولهم. إذا شافوا أن هذا الشيء اللي ياهم بجهد جهيد منهم ولكن مقارنة بالآخرين ممكن يكون هذا الشيء أقل من الآخرين، هني ما يحسون بالفخر والاعتزاز بوصولهم لهذه المرحلة أو وصولهم للهدف بحصولهم على هذا الشيء. ليش؟ لأنه ما يوازي أو خلنا نقول ما يكون أكثر من اللي حصلوا عليه الآخرين. هذا الشيء يعني المفروض الواحد ما يسويه، يشوف الشيء اللي اشتغل عليه وحصل عليه وفعلا يكون ممتن بحياته وبحصوله على هذه الأشياء ويشعر بالفخر تجاه هذه الأمور اللي يحصل عليها في حياته، وبذلك إن شاء الله يحصل على الكثير من الأمور وإن شاء الله يرتقي ويحصل على خلنا نقول المزيد والمزيد في حياته المقبلة. عموما ننتقل إياكم إلى فقرة الآخر أول ونتعرف على التفاصيل.
2: الآخر أول
0: بشكل سريع، الآخر أول اليوم طرحنا عليكم سؤال في نهاية ساعتنا الأولى. آخر شيء اشتريتوه سواء كان بدرهم أو أكثر من ذلك، يمكن بأمية، 100,000، 200,000، يمكن بمليون، آخر شيء اشتريتوه شو هذا الشيء؟ أو إذا حابين تخبرونا عن سعر هذا الشيء وقيمته. أمل تقول الحين راعي المطعم يدق جرس البيت، طلبت غداء للمساعدة مكافأة لها على تعبها وجهدها، فقلت لها اليوم راحة وحبيت أفاجأها بهذه المكافأة. تحية لك يا أمل، وأكيد تشكرين على هذه البادرة الطيبة منك. جميلة الشمسي تقول لمس الجمال على أحلى خليجية، وآخر شيء اشتريته فستان بمناسبة زفاف بنتي، الله يتمم فرحتها على خير. جميلة الشمسي أول شيء تباركتوا والله يتمم عليها وإن شاء الله على خير ويكتب لها السعادة الدائمة. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول آخر شيء اشتريته كرك بدرهمين. وصلتنا رسالة في هذه اللحظات يقول صاحبها قبل شوي عبيت بترول. ليش هذا السؤال؟ هذا السؤال مرتبط بموضوعنا التالي واللي بالتالي بنربطها بفقرة قصة مثل. إذن آخر شيء اشتريتوه سواء كان بدرهم، 1,000 درهم أو أكثر من ذلك. يا مساء الخير والسعادة.
3: كل

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 41، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: حبل الجذب قصير،
4: كل يرى الناس بعين طبعا،
5: كل يغني على ليلة،
6: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
7: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
8: انتو شو ذكركم في هذه الأمثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
0: قصة مثل.
9: اليوم نتكلم عن مثل قد يعتبر أشهر مثل ويتم ترديده وتداوله بين الناس: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذا المثل الشهير يمكن نوعا ما يعكس ثقافة التوكل على رب العالمين، والواحد ما يحسب حساب المستقبل وما يفكر كثيرا في مسألة الادخار، ويؤمن بأن دائما الرزق بيد رب العالمين، وأن انفاق المال اليوم بيتبعه رزق جديد في المستقبل. سؤالنا الأهم يقول: هل أنتوا مع هذا المثل ومع هذه المقولة ولا لا؟ هل المبلغ الموجود عندكم اليوم تصرفونه اليوم؟ ممكن تخلصون المبلغ اللي موجود عندكم، ولا أنتم من الناس اللي يفكرون في المستقبل؟ المستقبل قد يكون القريب أو البعيد. أبسط مثال على ذلك الراتب. بعض الناس يوصلون نص الشهر خلاص خلص الراتب. الموضوع مو بس موضوع التزامات يعني هني وهناك، ولكن قد يكون غالبا في أغلب الأحيان أن عدم تدبير وعدم تخطيط جيد للمال، أو خلنا نقول المدخول بشكل عام. عموما اليوم نحن مع هذه المقولة، نتوقف مع هذه المقولة اللي تقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هل أنتوا تطبقون هذه المقولة في حياتكم بشكل عام، ولا أنتوا ضد هذا الكلام وبالعكس تشوفون أن الإنسان لازم يعني يفكر في مستقبله القريب والبعيد، ويحاول أنه خلنا نقول يدارك الأمر قبل حدوثه، وذلك بالادخار وأنه يخطط جيدا في مسألة صرف المال؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X @الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بندخل وياكم في تفاصيل هذا الموضوع في الدقائق الجاية. وبالنسبة لآخر الأشياء اللي اشتروها مستمعين، عبير تقول آخر شيء اشتريت خبز من الخباز ب10 دراهم، بالعافية عليك. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين اللي متواصلين يعني في هذه اللحظات، مساك الله بالنور والسرور، ودائما نتمنى نشوف أسماءكم إلى جانب المشاركات والرسائل اللي بتواصلون يعني من خلالها. إذن بعد شوي بندخل في تفاصيل هذا المثل اللي يقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هل أنتوا مع هذا المثل ولا ضده؟ وفي حياتكم بشكل عام هل أنتوا تتبعون هذا المثل وهذا المبدأ ولا لا؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا نار شبي من ضلوعي حطبك، صابر على نار المودة وممنون، واللي حمامة شتت الله شعبك مكان، غنيتي مجارير والحول، أبغى الطرب لكن ما أبغى طربك طربان، بعض أيام وأيام محزون. محزون يا نخلة الوادي أبي مر طبك، لكن ما أبغى حزب الأحساد يدرون دونك شجر،
3: دونك شجر
2: يثمر ثمر، دونك شجر يطلع ثمر شوك شبكي،
3: دونك شجر يطلع ثمر شوك شبكي،
2: ومن شوككم ودع على الكبد طاعون. يا ذا الوطن ما عاد شفنا عربكي ومنولا في كل ساعة يمرون، مدري لو ان الحظ طلق نشبكي وصرتي لنا ملكة شريعة وقانون، ومدري لو ان الحظ قام وغصبكي غصبا على العدوان وبليس ملعون.
1: على الخليجية
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: أحبك وانت تدري
1: حبل الكذب قصير
2: كل يرى الناس بعين طبعا
3: كل يغني على ليلة
1: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول
3: اللي ما يعرف الصقر يشوي
2: انتو شو ذكركم في هذه الأمثال تعرفون شو قصتهم
4: قصة مثل اليوم ما عندنا قصة مثل بشكل يعني أساسي وحرفيا وين ومتى وما هي القصة الفعلية لهذا المثل ولكن عندنا قصة توضيحية للمثل اللي يقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب يمكن هذا من أكثر الأمثال اللي الكثير من الناس يعني يشوفون البعض معاه والبعض ضده نقدر نقول بأن نص الناس يمكن يكونون معاه والنص الآخر ضده عموما اليوم سألنا مستمعينا ومستمعاتنا هل فعلا أنتوا تطبقون هذا المثل في حياتكم ولا تشوفون بأن الإنسان لازم يفكر في مستقبله وما يتبع هذا المبدأ خلنا نقول اللي هو اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب عموما نشوف المشاركات والرسائل اللي وصلتنا عبير تقول أنا دائما أفكر بالمستقبل خاصة بوجود العائلة وأنا ما أطبق هذه المقولة أمل تقول المال عصب الحياة وعصب النفوس مع وضد تقول سبحان الله المال هو المعلم الجيد للحياة الصحيحة والله يبارك لنا في المال اللي بين يدينا ويزيدنا ويرزقنا حسن التصرف وحسن التدبير لما فيه خير ومنفعة آمين يا رب حسن التدبير وحسن التصرف بالمال هذا الشيء الأهم اللي لازم أكيد يكون يعني عندنا تكون عندنا هذه الطريقة أن نحن نحسن التصرف بما نملك سواء كان مبلغ بسيط أو مبلغ كبير بحسن التصرف وحسن التدبير كل شيء بيكون إن شاء الله يعني على ما يرام مثل ما يقولون إنزين اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ما هي القصة التوضيحية يقولكم يحكى أن تاجرا كان كريما جدا ولا يدخر المال بل كان ينفق كل ما يكسب على عائلته ومساعدة المحتاجين في يوم من الأيام جاءه صديق يعني نقدر نقول عنه هذا الصديق حريص قال للتاجر يا هذا إنك تنفق كل ما في جيبك ولا تدخر لنوائب الدهر فماذا ستفعل غدا إذا احتجت للمال؟ اصرف جزء وادخر الآخر ابتسم التاجر وقال اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب بعد أيام قليلة تعطلت سفينة بضائع هذا التاجر في عرض البحر وأوشك على الإفلاس وبينما هو جالس يفكر في أمره جاءه رجل غريب يحمل رسالة مفادها أن تاجر كبير في مدينة مجاورة قد توفي وترك له ثروة طائلة تعويضا عن تجارته لأن كان في شبابه قد أنقذ حياة ذلك التاجر وأعطاه مالا ليبدأ به حياة جديدة أدرك الصديق البخيل حينها حكمة صديقه التاجر وأن الرزق لا يأتي بالحرص والادخار فحسب بل بالثقة في كرم الله وعطاياه هناك دلالات على هذا المثل وهذه القصة إيجابيا هناك رمز إلى اليقين في رب العالمين وحسن الظن والتشجيع على الإنفاق خصوصا في وجوه الخير ولكن قد يرى البعض أن الإفراط قد يؤدي إلى الإسراف والتفيض في التخطيط المالي للمستقبل وبالتالي قد يواجه الإنسان مشاكل مادية في المستقبل لذلك دائما نقول الاعتدال مطلوب دائما وأبدا حركة السير على الخليجية
5: برعاية جزيرة ياس
4: انتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها حاليا شارع الاتحاد يشهد كثافة مركبات من أمام تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة وازدحام آخر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد من بعد مردف سيتي سنتر مثل ما قلنا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية ورافقتكم السلامة
6: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com
4: تحية لك فهد الشريان يقول الله يرزقنا آمين يا رب يرزقنا أجمعين أيضاً عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول أنا ضد هذا المثل وأنا مع الادخار وحسن التصرف والتدبير في هذه الأثناء نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية الرائعة للفنان حسين الجسمي من إبداعات فزاع بعنوان درب الشعر. يا مساء الخير والسعادة.

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: بودكاست استكانة.
2: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
3: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
2: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
3: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
2: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
3: أبدا ما توقعت.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
0: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا الخليجية 1009.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق، الطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
0: الخليجية 1009.
4: ليلة واحدة تجمع كل هذه الأسماء على مسرح واحد. شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، ومعاهم دي جي المرعب. أمسية ولا أروع تعيشونها مع مدلي شو تاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الآن عبر موقع platinumlist.net.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: كل واحد منا يبحث عن الأفضل في مجال العمل وكذلك تطوير المهارات المهنية. نذكركم بأن قطاع الترفيه في دبي القابضة يمنحكم الفرصة للانضمام إلى أحد الأذرع الترفيهية للقطاع، منها دبي باركس اند ريزورتس، روكسي سينماز، شبكة الإذاعة العربية، The Green Planet، عين دبي، وغيرها العديد من الوجهات الترفيهية التابعة لدبي هولدينج انترتينمنت. بيكون هناك يوم مفتوح للتوظيف، بيصادف يوم الأربعاء تاريخ 29 من هذا الشهر من 10 صباحا وحتى 4 مساء، وين؟ في سينما روكسي سيتي ووك. فإذا كنتوا من حملة شهادة الثانوية العامة، حملة درجة البكالوريوس، أو كنتوا ضمن الكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة الراغبين في بناء مسيرة مهنية في قطاع الترفيه، هذه فرصتكم للانضمام إلى دبي هولدينج انترتينمنت. الوظائف المتاحة ضمن القطاع الترفيهي في دبي القابضة عندكم عمليات الضيوف، أيضا عمليات المتنزهات، الألعاب والوجهات الترفيهية، الاستقبال، الصحة والسلامة، إدارة المرافق، الصيانة والمرافق، وغيرها العديد من الفرص الوظيفية اللي يقدمها قطاع الترفيه في دبي القابضة. نباكم تسيفون هذا التاريخ عندكم ولا تفوتون هذه الفرصة إذا كنتم من الباحثين عن فرص وظيفية واعدة وكذلك حابين تطورون نفسكم في المجال المهني تحديدا في قطاع الترفيه. عندكم يوم الأربعاء تاريخ 29 من شهر من هذا الشهر من 10 صباحا وحتى 4 مساء في روكسي سينما سيتي ووك. وصلنا وياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. يجدد اللقاء وياكم إن شاء الله غدا، وهذه أحلى تحية مني لكل مستمعينا وكل متابعينا. كنت ياكم مريم الجسمي وهديكم المحطة الغنائية الختامية في برنامجنا، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيته الشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
3: الخليجية 1009.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة، احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
5: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نادي الشبا مول، مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز، إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.
3: الخليجية 1009.
6: صيفنا في مدينة دبي دائما مختلف مع مفاجآت صيف دبي، خصوصا مع أجواء بيت ذا هيت في الموسم الخامس، أجواء مليئة بالمتعة الطرب والترفيه، ومع بيت ذا هيت بتكونون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 21 أغسطس. الفعاليات تقام في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي، بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن جهاز عجمان للمحاسبة. قرقاش الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها. الكويت تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفا قانونيا لجهاز الرقابة المالية في عجمان. وبموجب القانون يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيسا للجهاز. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها وما خلفته قراراتها من دمار في محيطها. وأضاف معاليه: لكن التحدي الأكبر الذي يواجهها لا يتمثل في الخسائر العسكرية، بل في تنامي المزاج الشعبي الداعم للدولة الوطنية والرافض لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية وسيادة القانون.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: الحديد الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء عدوان إيراني. وأفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان بأنه في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم، تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات لليوم الرابع على التوالي، أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها، وأكدت إخماد حرائق اندلعت في المنشآت وبدء العمل على إصلاحها وتأهيلها، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية، مع بدء تنفيذ الخطة التي أطلق عليها اسم المنطقة الآمنة التجريبية. وقال الجيش اللبناني: هذا الاعتداء يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الراهن إلى حين استقرار الوضع الأمني والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم ضبط 226 قنبلة كانت مخبأة بأحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. قال الكريملين اليوم الثلاثاء إنه على اتصال بالشركاء في الهند بعد مقتل 4 من مواطنيها في هجوم صاروخي على سفينة الشحن في البحر الأسود وهي تغادر ميناء أوديسا الأوكراني. وذكرت كييف أن موسكو استهدفت السفينة جولدن ليو بثلاثة صواريخ كروز يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 10 بينهم 4 هنود. وكانت السفينة ترفع علم غينيا بيساو ويتألف طاقم من هنود وسوريين. واستدعت نيودلهي القائمة بالأعمال الروسي بشأن الواقعة. وقال المتحدث باسم الكريملين ديميتري بيسكوف لصحفيين اليوم إن روسيا ستواصل استهداف السفن التي تشارك في إمداد الجيش الأوكراني. لقي 7 أشخاص حتفهم بينهم 3 أطفال وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب بحاجز واشتعال النيران فيها بمدينة دونغناي جنوب فيتنام الليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم أن الحافلة انحرفت واصطدمت بحاجز جانبي قرب مفترق طرق في مدينة دونغناي على الطريق السريع، وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق عند المدخل الأمامي للحافلة مانعا الركاب من الخروج ومتسببا بوفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حين لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: واحد صفر صفر تسعة
4: الخليجية دانت الأثير.
1: مهارات الرقمية والتقنيات الناشئة، حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سيف الشهورزي مسؤول أول القدرات الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
5: انطلق مخيم تدرى تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل. يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، روبوتات المحيطات واستكشاف الفضاء ضمن محور بنات المستقبل. ويقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو وحضوري في أبوظبي من 3 إلى 7 أغسطس وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس. المشاركة مجانية. للمزيد من المعلومات زوروا منصات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على قنوات التواصل الاجتماعي.
1: ختام النشرة، نلقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية. خليجي على الخليجية 1009.
2: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، ومساء الخير عليك يا عبد الله.
3: يا مرحب الساعة، مساك الله بالنور السرور اليازية. ومستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع. اليوم ما شاء الله 3 21 يوليو. هالأسبوع شو حاسة، بيطير ولا ما بيطير؟ الأسابيع اللي طافوا كانوا يطيرون.
2: لا لا لا، أسبوع خفيف ولطيف، ما عليك بيطير وبيخلص باكر، بتحصلنا يوم الجمعة.
3: هاللي تريانا
2: هنكلكم. يلا وصلنا نهاية الأسبوع.
3: طبعا دائما نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات. شرات الأوقات اللي عشناها اليوم اليازية عندنا هني في ARN، يعني كان هنالك احتفالية جميلة جدا من قبل إدارتنا الموقرة، بحيث أن نحن طبعا تابعين لدبي القابضة للترفيه، ففازوا بالتوب امبلوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا إنجاز رائع جدا جميل جدا. والحلو أنه تم الاحتفال بهذه المناسبة بوجودنا نحن
2: كلنا موجودين
3: بالضبط، يعني ما كان موضوع إداري من إدارة الإدارة وكيكة وإيميلات، لا لا لا لا، ARN بالتسع إذاعات كلنا كنا متواجدين واستمتعنا بهذه اللحظات.
2: وبنوه على شغلة، شفتها شو قالت؟
3: شو
2: نوهت على أن يعني مكان ARN يعني والموظفين والفايبس اللي موجودة. أيوة. هني نوهوا علينا أن نحن ما شاء الله الفايبس مالنا وايد حلو ووايد مستانسين علينا، وقالوا لنا أكيد الأجواء هذه ما بنحصلها في أماكن ثانية.
3: أكيد نحن أجواءنا غير. نحن في ARN أجواءنا غير، وفعلا
2: موظفيننا غير.
3: أكيد والله، يعني حتى أظني أي حد يزور المبنى أو يزور مكاتبنا ينتبه أول شيء على الفايبس الموجودة، الطاقة الحلوة الموجودة في كل الأقسام المختلفة. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، نعمة طبعا نتمناها للجميع أن يكونون مرتاحين في دواماتهم، إدارتهم تكون مقدرتهم، هذا أهم شيء.
2: تشوفوا ترى هالكلام يعني مو بعشان دوامنا ونحن نقول هالأشياء،
3: أو نسمعتوا سمعتوا قاعدين نتكلم عنكم.
2: هذا على فكرة هذا أول انطباع، أنا بقول لك I will be honest with you. هذا أول انطباع يوم أنا جيت قبل أتوظف.
3: hey.
2: يوم وقت ال
3: عندي كان الموضوع عندي.
2: أيوة. يوم وقت إني أنا جاية حق المقابلة، تخيلوا أول انطباع، الله شو هالمكان.
3: hey.
2: كان كذي الله شو هالمكان، هذا مكانك يا اليازية. أنا شي قلت في بالي،
3: يا سلام
2: اليازية هذا مكانك.
3: أيوة
2: هذا مكانك، هذا الفايبس مالك، هذا كل هذا يعني يمثلك.
3: أيوة
2: يمثل اليازية، والحمد لله
3: صارت الحمد لله رب العالمين.
2: صارت، فالحين بكمل سنة
3: معهم. بس الحلو الحلو خليني أقول هالسالفة عنك. يوم جت ريازي أول مرة طبعا كانت شوي يعني متحفظة، عرفتوا يعني سلام عليكم، عليكم السلام، بس ما يعني ما في أخذ وعطاء، عرفتوا. وأنا أحاول إنه يعني أبا أتعرف منو الموظفة الجديدة اللي جاية عندنا وكذا وهذا. فحليلة طلبت أوراق تحيدين، قلت أبا أوراق أساس إنه تكتب
2: أبا ورقة وقلم بالضبط. أنا ترى أنا بعدني على الستايل القديم.
3: أقول لكم الريال اللي طلبت منه أوراق أعطاني همشة أوراق، فسرت لها قلت لها اكتبي قصة حياتك.
2: أنا أقول أنا بس طلبت ورقة واحدة، هو جايب لي ما شاء الله كريمين عشان تعرفون، يعني عشان تعرفون الكرم والمكان.
3: هذا هو هذا هو، نحن كرم الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله نحن قاعد يعني نحن محظوظين أن نحن في شبكة الإذاعة العربية في مدراءها وكل الموظفين الحمد لله متوفقين، وإن شاء الله أن الجميع يكونون في بيئة عمل جميلة ورائعة نفس بيئة عملنا إن شاء الله.
3: يا رب يا رب. خبرونا عن بيئة العمل عندكم، شو أخبارها؟ يعني بالسلب وبالإيجاب عادي، يكونوا صريحين وشفافين ويانا، ونحن أي مسج نقدر نقرأ بنقرأ، فدائما أكيد نقدر نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية.
2: شاركونا، خبرونا عن بيئات العمل عندكم وكيف هي صايرة، نستقبلها مثل ما قال أخونا عبد الله على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري، مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وإلى حركة السير في شوارع دبي الرئيسية، شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري بادي من محطة مترو القرهود وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة. أما شارع الشيخ محمد بن زايد أيضا يشهد ازدحام مروري بادي من قبل مردف سيتي سنتر وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة، ويفضل استخدام شارع الإمارات العابر. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وطبيعية. التقفوا وهلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: ميكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا، تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا من جديد وفي برنامجكم دوت خليجي مع عبد الله واليازية.
2: مع ليش صوتي حسيته كذي بعيد؟ الو الو
1: ايوه خليك قريب خليك قريب منا الحين.
2: سمعيني عاد ايوه كذي ها كذي حسيت انه وين بعيد عرفتي وانا اقول لك اليازية
1: عبد الله نحن موجودين
2: مستمعين واحلى شيء ان نحن بنفس الاستديو
1: بالضبط.
2: تحيه طيبه نوجهها لكم جميعا لازلنا مستمرين وياكم. وطبعا دائما تكلمنا عن بيئه العمل وتكلمنا عن الاجواء الحلوه اللي عندنا اياها في دبي هولدنج انترتينمنت. خلونا نذكركم جماعه الخير ان بيكون عندكم فرص وظيفيه رائعه جدا في قطاع الترفيه, فلا تفوتون اليوم المفتوح للتوظيف من دبي هولدنج انترتينمنت.
1: موعدكم راح يكون يوم الأربعاء 29/7 من 10 الصبح إلين 4 العصر في سينما روكسي فوين في سيتي ووك.
2: حلو حلو. بيكون عندنا الفرص طبعا متاحة لحمل الثانوية العامة والبكالوريوس وأيضا أصحاب الكفاءات الإماراتية من أصحاب الخبرة الراغبين أنهم يبنون مسيرة مهنية في قطاع الترفيه.
1: وطبعا الوظائف متنوعة تشمل عمليات وعلاقات الضيوف, عمليات المنتزهات, البيع بالتجزئة, الألعاب والوجهات الترفيهية, وبعد الاستقبال, الصحة والسلامة, إدارة المرافق والصيانة, بالإضافة إلى الوظائف الداعمة مثل التسويق ورأس المال البشري.
2: حلو. بيكون عندنا فرص طبعا متوفرة عبر العديد من وجهات دبي هولدنج انترتينمنت مثل دبي باركس ريزورتس, روكسي سينماز, ARN اللي هم نحن, لجرين بلانت, وعين دبي, وغيرها الكثير.
1: يعني إذا كنتوا تدورون على بداية جديدة وخطوة مهنية يعني أكبر, جهزوا سيرتكم الذاتية واحضروا هذا اليوم, اليوم التوظيف, وبالتوفيق للجميع.
2: يا رب الله يوفقكم وإن شاء الله تحصلون وظيفة أحلامكم ويانا هني في دبي هولدنج انترتينمنت, ومن يدري ربما تكونون زملائنا في القريب العاجل.
1: ولا زلنا في الانترتينمنت نخبركم يا مستمعين كونوا جاهزين لكل عشاق الأغنية الخليجية بتاريخ 21/8 موعدكم مع طلال سام وسلطان المرشد في دبي وورد تريد سنتر في قاعة 8, وتقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله. والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام، سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تهدف المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع للالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة. وليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة، ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفا قانونيا لجهاز الرقابة المالية في عجمان. وبموجب القانون يكون سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيسا للجهاز. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف المدنيين في المملكة. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بدأ الجيش اللبناني اليوم الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورد من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا في إيصال أكثر من 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا، تأكيدا على التزامها بتسخير خبراتها اللوجستية لدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: انت

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: ونمسي عليكم بالخير.

0: مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم دوت خليجي. ها عبد الله شوف الابتسامة شاقة.
1: أحلى شيء أنا واليازي في الاستوديو يرسين مع بعض نتكلم وبنفس الوقت ياسمين نتكلم على الانستغرام كومنتات البعض.
0: إنزين أنتوا عندكم شخص أتكلمونه في كل مواقع التواصل؟
1: أنا عندي ربيعي هي. لا أحلى شيء إن السالفة اللي في الانستغرام غير عن السالفة في الواتساب.
0: بالضبط غير عن اللي في السناب.
1: اللي في السناب هم موضوع ثاني.
0: هناك فيديو وتتناقشون عنه وهني فيديو ثاني وهني مدري شو
1: وكل شيء يعني ما يخصه في الثاني ابدا. المهم ان نفس الشخصين
0: سويته مدلي.
1: ايوه ملعوبه ملعوبه.
0: خلوني وخلوني اخبركم ملعوبة. اكثر عن مدلي شو اللي ان شاء الله راح يكون وين في مركز دبي التجاري. خلكم جاهزين لليله بتجمع كل هالاسماء اللي الحين بذكرها على مسرح واحد. شمع حمدان، محمد الشحي، دافي وآلاء الهندي ومعاهم دي جي المرعب. هاي ما راح تكون بس حفلة، هاي راح تكون مدلي شو بكل معنى الكلمة. جهزوا نفسكم بتاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي، والتذاكر متوفرة تقدرون تشترونها عبر platinumlist.net وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. وهاي هذه مسابقتنا لكم عشان تفوزون بتذكرتين لمدلي شو. شو سؤالنا يا عبد الله؟
1: أنا أتمنى دائما يوم نقول لكم معلومات تكونون مركزين ويانا عدل، لأن سؤالنا بيكون يعني من المعلومات البسيطة اللي خبرناكم عنها. طبعا مدلي شو بيجمع هالفنانين الحلوين ما شاء الله عليهم على مسرح واحد. وين هذا المسرح؟ وين سيقام مدلي شو؟ هذا هو سؤالنا.
0: يعني سؤالنا وين يقام مدلي شو، على أي مسرح؟ نستقبل منكم مشاركاتكم مستمعينا عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل مع عبد المجيد عبد الله. يا صبر
1: الله
0: وراجعي لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في طرقات دبي الرئيسية، شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري بادي من مردف سيتي سنتر وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة، ويفضل استخدام شارع الإمارات العابر. أما شارع الاتحاد فيشهد ازدحام مروري بادي من محطة مترو القرهود وبالاتجاه أيضا إلى إمارة الشارجة. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. التقفوا وهلا هلا هلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: الخليجية
3: كانت الأثير 1009.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ونمسي عليكم بالخير مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد وفي نهاية ساعتنا الثانية الحين.
2: مرحبا.
1: الحين الوقت الحاسم حق شو يا عبد الله؟
2: الحين يا طويلة العمر ويا طويلين العمر يا الوقت انه نشوف كمبيوترنا اللطيف بيختار منو يفوز ويانا بتذكرتين لحضور ميدلي شو. طبعا الجواب الصحيح شو اليازية؟ وين بيكون
1: مسرح إن شاء الله؟ دبي التجاري العالمي.
2: نعم، مركز دبي التجاري العالمي بيشهد أكيد هذه الأمسية الاستثنائية بوجود النجوم أكيد شمع حمدان، محمد الشحي، عندنا دافي، ألاء هندي ودي جي المرعب.
1: وخلونا نشوف كمبيوترنا منو راح يختار الفايز.
2: يلا يا كمبيوتر. حبيت التشويق اللي مسويت لكم اياه اليازي بالميوزك.
1: ونقول مبروك لإيمان عيسى. مبروك
2: يا إيمان.
1: مبروك لك يا إيمان تذكرتين لميدلي شو اللي راح يكون إن شاء الله بتاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري. ألف مبروك لك إن شاء الله. قسم الجوائز راح يتواصل معاك إن شاء الله وبيخبرك كيف تستلمين هذه التذاكر.
2: بالبركة.
1: ولازمنا مستمرين معكم مستمعينا، ولكن خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم بعد دقائق.
2: يلا

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
1: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
2: يوم غنوا ويانا
1: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي، بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن جهاز عجمان للمحاسبة. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. منظومات الدفاع الجوي البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية، والدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفا قانونيا لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق. ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفعالية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفعالية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره. وبموجب القانون يكون سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيسا للجهاز. حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية للسكوتر، ولا سيما قيادتها في الأماكن غير المخصصة أو دون الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد أحمد عبدالله المهيري من مديرية المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي.
5: تدعو مديرة المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية السكوتر، ونحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة، لما قد يترتب على ذلك من حوادث وإصابات تهدد سلامة المستخدمين ومستخدمين الطريق. ونؤكد على أهمية استخدام الدراجات الكهربائية في المسارات والمواقع المخصصة لها، وتجنب السير بها على الطرق الرئيسية وبين المركبات أو في الأماكن المزدحمة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. ونشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء الاستخدام، وندعو أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية.
0: من شبكة ARN.

0: فوضى على الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف المدنيين في المملكة. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وشدد البيان على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. من البحرين إلى الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. إلى ذلك، كانت قد أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء عدوان إيراني. وأفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان بأنه في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم، تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات لليوم الرابع على التوالي أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها. وأكدت إخماد حرائق اندلعت في المنشآت وبدء العمل على إصلاحها وتأهيلها، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. إلى الشأن السوري، حيث يزور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الحكومة السورية، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوغاريك اليوم. وقال دوغاريك في بيان إن غوتيريش سيلتقي خلال تواجده في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. وأضاف دوغاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة ينوي خلال زيارة إلى دمشق إعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، كما سيشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN، ونلتقي بإذن الله بعد أقل من ساعة من الآن مع نشرة جديدة. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
5: 1009 الأغاني الخليجية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: رجعنا لكم مستمعينا وفي ساعتنا الأخيرة من برنامجكم دوت خليجي، ونمسي عليكم بالخير
3: كل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصية المجانية، واللي يسمعونا وما تواصلوا ويانا دائما نسعد باستماعكم لنا. اليازي بخبرك على المكان ومستمعينا، لازم لازم لازم نضيفه في جدولنا الصيفي، واللي هو هاوس أوف هايب في دبي مول. عندهم فعالية اسمها إلكتريك كارنفال، يعني الواحد يقدر يخطط هذا الصيف ويستمتع بأجواء رائعة جدا كلها طاقة ومفاجأة، والواحد يعني بيهرب خلنا نقول من حرارة الصيف، لأن فعالية إلكتريك كارنفال في هاوس أوف هايب بتكون وجهتنا هذا الموسم. مقابل 149 درهم بس تذكرة واحدة تمنحنا دخول لـ 25 عالم غامر، عندنا عروض حية وشخصيات كارنفالية من جولة، عندنا العرض الاستعراضي الكبير The Grand Parade، وأيضا بيكون في أبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير أبدا الواحد ما بينساها. يعني خلنا نقول هي وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء، وكل واحد حاب أنه يعيش تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. طبعا هذه الفعالية مستمرة لين 30 أغسطس 2026، من تاريخ 23 يوليو، ومن الساعة 10 الصبح لين الساعة 10 المساء، والعوائل يقدرون أنهم يحصلون على خصم 25%، يعني سعر التذكرة الوحدة 149، لكن تذكرة العائلة 4 تذاكر مقابل 449 درهم. فشو تتريون؟ الأجواء حلوة، نقدر نتابعهم أكيد على هاوس هايب على الانستغرام، ونطلع على آخر الأخبار والفعاليات. شو رايك؟
2: وايد حلوة. خلوني أخبرهم عن هاوس أوف هايب. هي وجهة ترفيهية غامرة داخلية وحائزة على جوائز في دبي، ومصممة لعشاق المرح والاستكشاف والمفاجآت، اللي من خلاله جمعوا بين العروض الحية والألعاب والغرف المخفية مثل ما قلت ونوهت، والتصوير والمطاعم. يقدم المكان مغامرة سريعة الإيقاع تناسب جميع الأعمار. فيعني هاي وجهتكم هاي الأيام، الحين عاد كل الناس مصيفة وإجازات،
3: نعم.
2: أجهزوا العيال،
3: أيوة.
2: ودهم هالمكان ويستانسون فيه.
3: أحلى شيء اليهال، وحتى نحن يعني
2: بالضبط
3: الكبار صغار،
2: الكبار والصغار. لازلنا نحن مستمرين معكم مستمعين، لكن خلونا نقطع هذا الفاصل مع أحلام أبرحل ورجعي لكم بعد.
3: بس نحن ما بنرحل،
2: أنا برحل. لا، راجعين لكم بعد دقائق إن شاء الله.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجرح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نند الشبامول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في طرقات دبي الرئيسية، شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري بادي من مردف سيتي سنتر وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة، ويفضل استخدام شارع الإمارات العابر. أما شارع الاتحاد فيشهد ازدحام مروري بادي من بعد نفق القيادة العامة وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وطبيعية. اتقفوا وهلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقيين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا 1009
4: كانت الأثير. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم الليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير أفراح وخير.
3: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
5: يوم غنوا ويانا
3: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية
2: لا لا لا
1: دقايقنا. ليش
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا.
1: من برنامجكم دوت خليجي عتوني انا صدمته, قلت له انا باكر ان شاء الله ما راح اكون وياه.
2: لا لا لا
1: فقالي والله صدق وراي تقولين, لكن انا اسلمك اليوم المايك واسلم كل شيء
2: كبرها
1: ان شاء الله باكر عبد الله راح يكون وياكم, روحه بيرجع برنامجه حقه.
2: والله كان وجود الجميل يا زين.
1: ما عليك انت مكانك موجوده انزين, والاكيد المستمعين يستمتعون بفقراتك وبوجودك اكيد.
2: أي طول يعني بعمرك, يطول بعمرك يا ربي.
1: وانا اضافه حلوه لك الحين, انا بنتقل للفتره مع سعد. خلينا
2: ويا سعد ان شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا على مشاركاتكم وعلى تفاعلكم ويانا, شكرا لكل من سمعنا اليوم يا عبد الله وتفاعل ويانا, وشكرا لك انت عبد الله على استضافتك الحلوه.
2: كل الشكر لك على التنفيذ والإخراج وكل شيء, يعطيك الصحة والعافية ودائما أتمنى لك التوفيق دائما,
1: ونتمنى لكم أنكم قضيتوا وقت حلو ويانا مستمعينا, وشكرا لكم متواصلين إن شاء الله باكر. أقصد عبد الله إن شاء الله راح
2: مفترقين باكر, هي الظهر وأنا المساء
1: راح يتواصل وياكم إن شاء الله من 6 إلى 9, ونقولكم مع ألف سلامة.
2: ربي حفظكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم لهالسهر، لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر. تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: الخليجية هي بس
2: 100% خليجية.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي، بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع للالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يأمر بترقية تميم المهيري إلى رتبة فريق، ويعتمد ترقية 6526 من منتسبي الأجهزة الأمنية في دبي. منظومات الدفاع الجوي البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية، والدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية. ترامب يلتقي جوزيف عون ويؤكد سنساعد لبنان على الاستقرار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بترقية اللواء تميم المهيري مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي إلى رتبة فريق، تقديرا لجهوده المخلصة وإسهاماته البارزة في تعزيز المنظومة الأمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التميز المؤسسي في الإمارة. كما أمر سموه بترقية 6526 من منتسبي جهاز أمن الدولة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة الوطن وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وترسيخ مكانة دبي نموذجا عالميا في الأمن وجودة الحياة وكفاءة الخدمات الحكومية. وتأتي هذه الترقيات تأكيدا لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات الوطنية وتحفيزها وترسيخ ثقافة التميز والعطاء وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية والخدمية لمواصلة أداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي. حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية للسكوتر، ولا سيما قيادتها في الأماكن غير المخصصة أو دون الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد أحمد عبد الله المهيري من مديرية المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي.
5: تدعو مديرة المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية السكوتر، ونحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة، لما قد يترتب على ذلك من حوادث وإصابات تهدد سلامة المستخدمين ومستخدمين الطريق. ونؤكد على أهمية استخدام الدراجات الدراجات الكهربائية في المسارات والمواقع المخصصة لها، وتجنب السير بها على الطرق الرئيسية وبين المركبات أو في الأماكن المزدحمة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. ونشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء الاستخدام، وندعو أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف المدنيين في المملكة. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان بأنه في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم، تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات لليوم الرابع على التوالي أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها. وأكدت إخماد حرائق اندلعت في المنشآت وبدء العمل على إصلاحها وتأهيلها، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان جيدة جدا، مشددا على أن الوقت قد حان لكي ينعم لبنان والمنطقة بأكملها بالاستقرار. وقال ترامب إن لبنان عانى من أزمات طويلة على مدى عقود، مضيفا أن واشنطن ستقدم له دعما كبيرا وستتعامل معه بالطريقة المناسبة وباحترام. ومن جانبه شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع إطار العمل، مؤكدا أن عودة لبنان إلى الاستقرار والأمن مسألة وقت. ومن جانب آخر، بدأ الجيش اللبناني اليوم الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. والآن إلى سوريا، حيث يزور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الحكومة السورية، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوغاريك اليوم. وقال دوغاريك في بيان إن غوتيريش سيلتقي خلال تواجده في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

ما أنكر، ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

نسيك. ذكرت من عد النجوم وقبضها أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنام مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: السعودية.
1: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غلا جم، قرب النفوس اللي على دنيا نودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي له الردى السم. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الذم. الطيب كم قرب رجال بعيدين وصاروا بها أكثر من مجرد بنية.
2: أشعار على الخليجية، على
0: الخليجية. أشعار، أشعار على الخليجية.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير، أفراح وخير.
5: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية؟ ليلة واحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

إيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. الخليجية دانت الأثير 1009.

0: اجلس واسمع احلى طرب احلى
1: طرب. ما هو انت اللي تكلمني؟
2: 1-0-0-9 امتى

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009
1: الخليجية.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مودني إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيت، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخطة كأنك هتقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه وحسيت ذه كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي اهتمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونها مثل مانينا. بنا من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويس لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره.
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: واحد صفر.

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدر الضيق محتكرة وأسلي النفس
2: لو ما حدني.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: أشعار على الخليجية. على
2: الخليجية. أشعار. أشعار على الخليجية.
3: صابر على مر الليالي والأيام، لو حسرتي في القلب شبت حطبها، عطيت ما بيدي وعوت من لام، وانا سما وانا سما ما جف ما طر سحبها، خذلتني وانا القوي قلب وعظام، شايف ودايس من ظروفي لهبها، ما انته بأول كسر لأول خصام، في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام، ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول حاول يعديها لك القلب ما رام، يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام، يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام، بسمه ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام، صدق طيوفي واشتياق جلبها، وان شفتها تبكي ترى ترى ما هي وهام، هذه الحقيقة زادها مع شربها.
2: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: إدارة الأثير 1009 الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية 1-0

ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

الأفلام العربية والألعاب المليئة أفلام بوليوود الرائجة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفة من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصوفك؟ متى متى

0: الخليجية دانت الأثير
1: 1-0-0-9
2: الخليجية جيست
3: في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها. وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد أو هنيالها، والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها. يا عاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وان قلت لي وش عطيت، أقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفت على فالها. وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، أقول ما كل وصلا يشبه وصالها. أصد عنها ودور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، أغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت، وأوله ما بين منحرها وسلسالها. أعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو أن العذارة فيهم أمثالها. حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديتي مناي قبل يصب فنجانه.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار في الساعة على الخليجية.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: في الروح
1: الخليجية.
2: كل جرح يهون،
3: كل جرح يهون
2: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
3: أذكره. أذكره
2: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
0: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
2: يوم وحدة

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أنتظر، كنت أنتظر واكتم أنفاسي على بابك. يمكن اليوم من شعرت البرد تفتح لي، أو يمكن تدفي ضلوعي بجلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت أنتظر تنزل الدمعة من أهدابك وتصب دمعة من أهدابك على وحلي. يا غايتي يا غايتي شوفني والليل وأحبابك، إذا أنت باقي على الميعاد لوحلي. لا تترك الصمت يخفي قصة إعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضح لي. مدام حكم القدر نفس البحر جابك، لا تترك الشور للأمواج واسبح لي. على جزيرة وصالي أقبل اعتابك، أهم حاجة تراعيني وتدمح لي. لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتح لي.
0: على الخليجية.

متى ما تفرح افرح لك ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك ان كان ودك

0: أشعار فزاع على الخليجية. لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي يحزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي في أوراقي أخذ طبها، والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها، من شطبها وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسك كيف هو عودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: يقول يا دبي يا بنت البحر والقصايد، يا شامخة وقفت على الساحة الأبراج، كن النجوم بصدر ليلك قلايد، كن القمر متعلق بهامتك تاج، الموج يهدر بالقوافي الفرايد، يوم انتثر شعر الدجا والدجا داج، لك مجد ماضي ومجد حاضر وعايد، ولك مجد تحكيه المراكب الأمواج، يا ما حكت بنجاز أهلك جرايد، ويا ما لجالك من على الوقت محتاج، ينوفقه بذراع قايد رقايد، الكل أنور لك من عيونه سراج، فيك الحضارة والفخر والعوايد، يا عالية والعالية ما لها دراج، نالوش صلبين الرجال الشدايد اللي لهم بدبي للعز منهاج، بن راشد محمد علومه وكايد، عن رجبك العليا له الكف معراج، ذخرك وفخرك في الرخاء والشدايد، تغفين وعيونه تحوطك بسياج، وولي عهده ساربك للنوايد، حمدان لك عن حادي الشر مزلاج، كفوف عز للمعزه فرايد، سيري على الكفين ما لحقك احراج، بحرك كريم وبه من الخير وايد، ويل العدو من بحرك زمجر وهاج، بك حسن عن كل البلادين زايد، كنا خلقها الله للضايق علاج، يا ماخذة في الحسن لوحة شهايد، سلام يا نورا على الشرق وهاج، يحفظك ربي من سموم المكايد، يحميك من خلقه على البيت حجاج.
0: أشعار على الخليجية.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر، يا الفايق بحسنك على كل فايق، يمجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.